Damaşk, Hadar'ın Maheja o Delal. İro am bu ara Bernama'ya Suriye'de dili dirok eda. O Juliana bu ara ma. Briyara diyo Delal. O xelikama ya İro. لسر مسكفتين ديروكي لطاقة سيف الدولة لبارزقهاي هلبي ورن بهفرة وان مسكفتان وديروكا مسكفتان وكنجي او مسكفتان هاتن آفاكرين وهاتن تشيكرين او مسكفتان بچتين اسكرين وبچن آفدارين وديروكا وان يانكف نارجي چيا وكي او مسكفتان جي آفاكرنا

مس كيفتن داخسي في الدولة لباريس قاهي هلبي داخسي في الدولة لباجاري هلبي وكيك جتاخن هاريكو بربي جافزنتي ونشتا جهبوني دي ناسكرين كو افتا خاجي بكو هلكشانا خايكو اردنگاري وديمانا خياتي بتيجي ونزيكبونا خا ياش زانين قاهي هلبي با دي ناسكرين.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك. زو
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
1: اسمي آلاء ياريم من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال2013، بعدين سافرت على دبي بال2014، ورجعت من الإمارات تقريباً بال2019. صلي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريباً، أملا طفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلأ لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح أنه تجربتك بالحياة مليانة تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كتير له أثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك؟ سيدة أعمال ولا صاحبة مشروع ولا ببساطة شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: أنا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي بأكتر من مجال، يعني فينا نقول سيدة أعمال مبتدئة. أنا فايتة شريكة بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمدة سنة، من جديد عم كفي دراسة، اتدربت بشركة تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلأ مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني أنا كتير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لأنه أنا بحبه كتير.
0: واضح إنه شخصيتك لعبت دور كتير كبير عم توصلي اليوم.

0: الحمد لله.
1: أنسة آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
0: أنا طلعت من سوريا مثل كل نحن مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم بكفي بهدول المجالات. هي تحصيلي العلمي.
1: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
0: أكيد بكفي إنه الدراسة بتخلي الإنسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الإنسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم يتعلم عم بيجرب حتى لو ما اشتغل بنفس المجال، بكفي إنه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحة.
1: بتحسي إنه أي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو إنه بشكل غير مباشر؟
0: أي شيء تعلمته، إذا قصدك على الدراسة، أنا ما كنت دارسة دراسة عالية، كنت وصل بكالوريا.
1: لا بس بشكل عام بالحياة.
0: بشكل عام بالحياة الغربة كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، إنك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، ظروف معينة كتير بيطورك، إنك تدرس، إنك تسعى وقت تطلع من البيت وتتعاشر عالم وبتكون اجتماعي، كمان هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت أكثر من مجال وقررت أعمل أكثر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الإنسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بيشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا أكثر شيء بحسه بيأثر بشخصية الإنسان.
1: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا إنه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
0: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلها يا تعطينا فوائد. كل إنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضاً بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، المؤمن القوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف. فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
1: بدك تصفيق؟
0: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
1: أنسة آلاء، عشتي بحلب، بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
0: والله رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها. وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، الإمارات هو خليط مجتمعات ما هو مجتمع واحد، فحلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك بتتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كان بلد حلو، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا مكان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
1: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
0: الاعتماد على الحال، الاعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير دعموا، كتير بيوقفوا جنبي. وقت اللي تركت وكنت لحالي تعلمت اعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالة تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي حرفيا يعني. وبعمر صغير.
1: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدو انك من النوع الثاني.
0: انا طبيعتي ما بحب انكسر وما بامن بهي الكلمه، وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هالمصطلح.
1: كونك ام وصاحبه مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصيه وشغلك؟
0: والله الموضوع كتير صعب، في كميه ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيره بتمرق فيها، بالذات اني انا بنت منفصله، فانا المسؤوله عن اولادي بشكل كامل، وكمان عندي احلام بدي احققها، عندي كميه ضغوطات، انا مسؤوله عن حالي، مسؤوله عن بيتي، انا عايشه لحالي، مسؤوله عن كل شيء. الموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي. بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم. عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير موضوع صعب إنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل. يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل، وأنا اللي عم بطلع، وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس انه رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوه بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك اكثر.
1: التوازن بصراحه بهالحاله انجاز لحاله هو بحد ذاته.
0: لا صراحه ايه، يعني انا كل حوالي بيقولوا لي انه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالقصص.
1: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو اكثر شيء لفت انتباهك هناك؟
0: كم التنظيم اللي بالبلد، كميه لطافه الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الامان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع انه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كمية أمان، في كمية محبة، هن بلد جدا متعاون. يعني أكثر شيء بيزعلني إني وقت تركت الإمارات، الشعب، الشرطة، المجتمعات المختلفة، يعني

0: كلهم بتحسهم بتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم. هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالإمارات. يعني أنا عن تجربتي، أنا سلال تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبوب بالإمارات. كم الإنسانية اللي عندهم. مرة كنت بموقف رحت لعمل إقامة، كانت بنتي كتير صغيرة، كانت ما بتتجوز السنة، بنتي عم تبكي كتير وأنا لازم خلص أموري وأمشي. فوالله فرزولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت إنه أنا عم بعمل وراقي وبظبط كل التفاصيل. مرة تانية بالبنك كان عندي توقيع، وكنت نسيانة كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانة التوقيع. وقت اللي شافوني أول مرة ما عرفت، وتاني مرة ما عرفت، طلعوا لي رسمة التوقيع، والمهم ما تتوتري، وجابوا لي قهوة وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي ايباد وعملت نفسه ومشوا لي أموري. بلد سهلة التعامل بالمطارات، بس لمجرد إنه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص إليك بمرؤوك. يعني ما بعرف إنه أنا كنت محظوظة للصراحة ولا هن شعب جدا راقي. كان يبعثوا لي موظف إنه أنت شيل شناتي عنا أو أنت عمل أو هيك، ولا أرقى من هيك للصراحة.
1: مع إنه المعيشة بدبي أفضل من ناحية الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
0: دبي أفضل بالفرص، دبي أفضل بالتنظيم، بإنه الشعب بيحبك، بإنك أنت محبوب شلون ما بتروح، إنه أمورك ماشية أفضل. صح هي بلد غالي كتير بس أمور أفضل، تمام، والفرص فعلا هيك أعلى. بس كمان تركيا في أشياء كتير حلوة. أنا فرضا بالنسبة لي أهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوة. يعني نحن هون كسوريين ما عندنا مشكلة غير عنصرية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنتي هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل، فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. بس هني تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور بعد يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة، خلاص يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعيت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص، فقلت تدخلي فيه أنت أساساً، يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما لي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا النجاح؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا ما بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش.
0: صنعتي التوقيت.
1: تمام خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي يعني هذا الموضوع. دائما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني مرتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش الشغل ما يكون فيه عاملة، كل أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه، كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف، إنه الشغل حر فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع الإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيهم، يعني أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعب الموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس.
1: إيه.
0: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضاً أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، إنه بيحاكوا مننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بالدنياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل الأول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبرون إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان هيك حابين، وأنا أمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة. فكتير فيه تفاصيل ما يسهل للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: أنسى لا، شو هو أصعب شيء واجهك بداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف لأنه أنا

0: بدأت أتعامل فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم بثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه إنه بعدها رح لاقي نتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين. فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمل لي الموارد. فهي شاشي الاستغلال.
1: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
0: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة كتير. بابا أقرب حدا قريب كل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمن كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقات كتير داعمين. عندي عائلة تانية قلت لك هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار على الإنترنت. وقت لصيت عدت علي فترة فاتحة صفحتي وانشر شغلات، جيني رسائل خاص انه انت حدا مبدع، انت حدا شاطر، ليش ما تبلش شغلك لحالك. بحس انه رب العالمين مسهل لي هاي الامور كتير، بوقف معي وين ما بروح وين ما بسأل الله بسهل لي كتير امور كتير شغلات. بالنسبة للقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الامانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم انت شو رأيك بحالك. يعني انا حدا دايما بقول انه انا عندي دائرتي الصغيرة هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 اشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بهموني. اراء المحيطة فيني ما كتير بسمع، وقت بدي بلش بدي بلش لانه انا راضي.
1: اسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
0: لا الصراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري، النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. أختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. أنا حتى زوج أختي متعاون معي، جيراني متعاونين معي، رفقاتي متعاونين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تأثير وبصراحة سهل كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. أنا لحد اللحظة على فكرة بسألوني إنه أنت معك فريق، فبقول لهم إنه لا أنا بابا أخي كتير بيساعدني بستخدم أنا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظة بستخدم سيارة بابا وأخي اللي على السوق.
1: واضح إنه وجود أشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي
0: صراحة كتير، إنه يأمن فيك، إنه يثق فيك، كتير بيعطي فرق.
1: أنسي ألاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
0: والله هيك هدول أي شغل بالحياة بدون. نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الإنترنت. تطوير بكون بينترست صراحة، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا. تجارب إنك أنت بتجرب وقت بتشوف أكثر من مناسبة والأشياء المتاحة بالآخر. يعني نحن صح مش في أشياء على الإنترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الأشياء الموجودة والمتاحة بين إيديك.
1: هو بصراحة التغذية البصرية عنصر أساسي بهي الشغلة.
0: أهم شيء هو وقت أنت بتتفرج كتير كتير بتستفاد.
1: أنسى ألاء، في حلم معين أو خطوة كبيرة حابة توصلي لها بالمستقبل؟
0: إيه، حابة إنه كل العالم تعرف قد أنا بشتغل شغل حلو، حابة أوصل لمكان حلو. يعني أنا حاطة على حالي إنه من هون لسنة أكون خلصت الشيء اللي عم بدرسه وأكون أقلعت بشغلي أكتر. بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي، هدول أهم شيء بالنسبة لي.
1: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لأي مشروع. إذا كان الإنسان طموح أموره بتيسر.
0: أنت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
1: ختاما، شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص، بس إنه يعني مترددة من البداية أو خايفة؟
0: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص وخايفة أو مترددة بلشي، تذكري إنه الحياة مليانة فرص والله كريم. ما تسمعي نصايح اللي حواليكي، تذكري إنه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال. ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف بطريقك. أنا بالنسبة إلي من 9 شهور أخذت قرار إنه بدي أغير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما عم بدرس، ما عم بشتغل، ما في بإيدي شيء، ما قادرة أعمل ولا شيء، كنت بنت عادية تماما. من 9 شهور أخذت قرار إنه أنا بدي أغير حياتي تماما. دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وثاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقة. طورت حالي كتير، بلشت أدرس. أحيانا بطلع هيك بالنظر على الماضي بقول إنه أنا من 9 شهور لهلا قد إيه تغيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله، وتكون إرادتنا من جوا كتير، يعني يكون في إرادة ونية إنه نعمل هذا الشيء لله. والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة، ما تغلي بقصص الناس اللي حواليك. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدراني توصلي، بس قولي يا رب وتوكلي على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
1: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: وهيك أنسي آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد إنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان إنكم استضفتوني، شكرا إنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الكبد الدهني، الوباء الصامت الذي لا يتحدث عنه كثيرون. تخيل أن تشخص بمرض كبدي خطير رغم أنك لا تشرب الكحول بإفراط وتشعر بأنك في صحة جيدة. هذا السيناريو أصبح أكثر شيوعا مما يعتقد كثيرون، إذ يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من الكبد الدهني دون أن يشعروا بأي أعراض. وبينما يتركز اهتمام الرأي العام على السرطان والسكري وأمراض القلب، يواصل الكبد الدهني انتشاره بصمت ليصبح أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعا في عصرنا. ومع ذلك فإن الكبد الدهني من الأمراض التي يمكن في كثير من الحالات الوقاية منها، أو حتى عكس مسارها إذا اكتشف مبكرا، وهو ما يجعل الوعي بها أكثر أهمية من أي وقت مضى. ما هو الكبد الدهني؟ يعرف هذا المرض اليوم باسم مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب، وهو الاسم الذي اعتمدته الهيئات العلمية الدولية حديثا ليحل محل التسمية السابقة مرض الكبد الدهني غير الكحولي. وقد جاء هذا التغيير ليعكس فهما علميا أكثر دقة لطبيعة المرض، إذ إن المشكلة الأساسية لا تتمثل فقط في غياب استهلاك الكحول، بل في وجود اضطرابات استقلابية تلعب الدور المحوري في نشوء المرض وتطوره. ويعرف مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب بأنه وجود تشحم كبدي، أي تراكم غير طبيعي للدهون داخل الكبد. وعند فحص عينة نسيجية من الكبد يشخص التشحم عادة عندما تحتوي أكثر من 5% من الخلايا الكبدية على قطرات دهنية. ويحدث ذلك لدى أشخاص لا يعانون من استهلاك مفرط للكحول، ولا من التهاب كبدي فيروسي، ولا من أمراض كبدية أخرى معروفة يمكن أن تفسر هذا التراكم، كما لا يكون ناتجا عن أدوية معروفة بتسببها في تشحم الكبد. بعبارة أخرى، فإن تشخيص المرض يتطلب وجود دليل

كالسمنة أو السكري من النوع الثاني أو مقاومة الأنسولين أو ارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات الدهون في الدم. ورغم أن وجود كمية صغيرة من الدهون في الكبد أمر طبيعي، فإن تراكمها بشكل مفرط قد يؤدي إلى التهاب الكبد وتليفه، وفي الحالات المتقدمة قد يتطور الأمر إلى فشل كبدي أو سرطان الكبد. وتتجلى خطورة هذا المرض في أن معظم المصابين به لا يعلمون أنهم يعانون منه أصلاً. والكبد من أكثر أعضاء الجسم قدرة على أداء وظائف معقدة ومتعددة، فهو ينظم عمليات الاستقلاب ويعالج المغذيات القادمة من الطعام ويخزن الطاقة ويتخلص من السموم والمواد الضارة. لكن هذا العضو يتميز أيضا بقدرة كبيرة على تحمل الضرر، إذ يمكن أن يتعرض لتلف تدريجي لسنوات طويلة قبل أن تظهر أي أعراض واضحة. ولهذا السبب يطلق على الكبد الدهني أحيانا اسم المرض الصامت، لأن كثيرا من المرضى يكتشفون إصابتهم به مصادفة أثناء إجراء فحوصات للدم أو تصوير بالأمواج فوق الصوتية لأسباب لا علاقة لها بالكبد. وتشير التقديرات العالمية إلى أن نحو شخص من كل 4 بالغين قد يكون مصابا بدرجة ما من الكبد الدهني، ما يجعله من أكثر أمراض الكبد المزمنة انتشارا في العالم. وقد ساهمت الزيادة الكبيرة في معدلات السمنة والسكري من النوع الثاني وقلة النشاط البدني والأنماط الغذائية غير الصحية في تغذية هذه الموجة المتصاعدة من الإصابات. ولا تقتصر خطورة الكبد الدهني على المضاعفات التي تصيب الكبد فحسب، بل تمتد إلى كونه أحد الأسباب الرئيسية لزراعة الكبد في العديد من دول العالم. فمع تراجع بعض أسباب أمراض الكبد التقليدية كالتهاب الكبد الفيروسي بفضل العلاجات الحديثة، يواصل عدد المرضى الذين يصلون إلى مراحل متقدمة من التليف والتشمع الناتجين عن الكبد الدهني الارتفاع. وتشير دراسات حديثة إلى أن التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب أصبح بالفعل بين أكثر الأسباب شيوعا لزراعة الكبد في الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، ويتوقع الخبراء أن تزداد مساهمته في السنوات القادمة مع استمرار ارتفاع معدلات السمنة والسكري عالميا. الكبد الدهني أكثر من مجرد مرض في الكبد، ولكن الكبد الدهني ليس مجرد مرض يصيب الكبد فحسب، فالباحثون ينظرون إليه اليوم باعتباره أحد مظاهر الخلل الاستقلابي الذي يصيب الجسم بأكمله. فالمصابون بالكبد الدهني أكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى المزمنة وغيرها من الاضطرابات الاستقلابية، بل إن أمراض القلب والأوعية الدموية تمثل السبب الرئيسي للوفاة لدى المصابين بالكبد الدهني، وهو ما يعكس الترابط الوثيق بين صحة الكبد وصحة الجسم بشكل عام. ولكن لماذا تتراكم الدهون داخل الكبد؟ يعود تراكم الدهون داخل الكبد إلى مجموعة معقدة من العوامل. فخلافا للاعتقاد الشائع، لا يحدث الكبد الدهني بسبب تناول الدهون الغذائية فقط، فعندما يصبح الجسم مقاوما للأنسولين، وهي حالة شائعة لدى المصابين بالسمنة والسكري، يبدأ الكبد في إنتاج المزيد من الدهون ويقل في الوقت نفسه تخلصه منها، فتتراكم تدريجيا داخل خلاياه. وتعد السمنة خاصة تراكم الدهون الحشوية من أهم عوامل الخطر، ولا يقتصر المرض على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، فقد يصاب به بعض الأشخاص النحفاء نتيجة عوامل وراثية أو اضطرابات استقلابية أو تراكم الدهون حول الأعضاء الداخلية رغم مظهرهم الخارجي الطبيعي. وتشير الدراسات

إلى أن ما بين 10 و20% من المصابين بالكبد الدهني قد يكونون من ذوي الوزن الطبيعي، وهي ظاهرة تعرف أحيانا باسم الكبد الدهني لدى النحفاء. ولهذا السبب قد يفاجأ بعض الأشخاص بتشخيص الكبد الدهني رغم أنهم لا يعانون من السمنة. من التشحم إلى التليف وسرطان الكبد، لا تتشابه جميع حالات الكبد الدهني من حيث الخطورة، فبعض المرضى يعانون فقط من تراكم الدهون داخل الكبد دون حدوث أضرار كبيرة، بينما يتطور المرض لدى آخرين إلى مرحلة أكثر خطورة تعرف باسم التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب. وفي هذه المرحلة تبدأ الخلايا الكبدية بالتعرض للالتهاب والتلف، ومع مرور الوقت قد يؤدي هذا الالتهاب المزمن إلى تليف الكبد، وهي عملية يستبدل فيها النسيج الكبدي السليم تدريجيا بنسيج ندبي يفقد قدرته على أداء وظائفه الطبيعية. وفي المراحل المتطورة قد يتطور التليف إلى تشمع الكبد أو فشل كبدي أو سرطان الكبد. هل يمكن علاج الكبد الدهني؟ رغم خطورة المرض فإن الخبر السار يتمثل في أن الكبد الدهني قابل للعلاج، وقد يكون قابلا للشفاء في مراحله المبكرة. وتظهر الدراسات أن فقدان ما بين 7-10% من وزن الجسم، وخاصة على مستوى الخصر حيث تتراكم الدهون الحشوية الخطيرة، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في كمية الدهون داخل الكبد وتحسن الالتهاب. أما فقدان وزن أكبر فقد يساعد على عكس بعض درجات التليف لدى بعض المرضى، كما يساهم النشاط البدني المنتظم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتقليل الدهون الكبدية حتى في حال كان فقدان الوزن محدودا. ومن الناحية الغذائية تشير الأدلة العلمية إلى أن الأنماط الغذائية المتوازنة كالحمية المتوسطية الغنية بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك وزيت الزيتون ترتبط بتحسن صحة الكبد. وفي المقابل فإن الإفراط في تناول المشروبات السكرية والأطعمة فائقة التصنيع يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض وتفاقمه. ومن المهم التأكيد على أنه لا توجد وصفة سحرية أو مكمل غذائي أو برنامج تطهير من السموم قادر على تنظيف الكبد أو علاج الكبد الدهني خلال أيام، فما زالت التغييرات المستدامة في نمط الحياة تمثل حجر الأساس في الوقاية والعلاج. مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الحرب نزاع مسلح منظم بين طرفين أو أكثر، وقد تكون الأطراف المتحاربة دولا أو جماعات أو كيانات سياسية، ويستخدم في هذا النزاع العنف والقوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو دفاعية، وينتج عنه خسائر بشرية ومادية واسعة، وقد يخضع في بعض الأحيان لقوانين أو أعراف دولية أو داخلية لتنظيمه أو الحد من آثاره. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: الحرب أولها كلام وآخرها عظام. ويقول وينستون شرشل: الحرب هي سلسلة من الكوارث التي تنتج انتصارات لا معنى لها. ويقول نابليون بونابرت: الحرب هي الفن الوحيد الذي يعتمد على تدمير الإنسان لخصمه. ويقول ماو تسي تونغ: الحرب السياسية بدون قتال هي حرب خاسرة. ويقول كلاوز فيتز: الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. ويقول دافيد لويد جورج: لو كانت الحرب تكسب بالقتل لكان القتلة أعظم القادة. ويقول أرسطو: الغرض من الحرب هو السلام. ويعتبر أينشتاين أن الحرب تجلب الدمار للبشرية. يقول أينشتاين: أنا لا أعرف بأي سلاح ستخاض الحرب العالمية الثالثة، لكن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي والحجارة. وقالوا: الحرب تعلم القادة الجدد

آخر السياسة الحرب. مستمعين الأفاضل، قالت الخنساء: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. ويقول أوس بن حجر: إذا الحرب حلت ساحة القوم أخرجت عيوب رجال يعجبونك في الأمن، وللحرب أقوام يحامون دونها، وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغني. ويقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل. ويقول لبيد بن ربيعة العامري: يا رب هيجا هي خير من دعة. ويقول أبو العباس الجراوي: والسيف أبلغ في من ليس يردعه عن الغواية إيعاد وتهديد، أولى له لو تراخى ساعة لغدا وريده وهو بالخطي مورود.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الحرب قصيدة لقيس بن الخطيم يقول فيها: أتعرف رسما كالطراد المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديار التي كادت ونحن على منا تحل بنا لولا نجاء الركائب، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي، ولم أرها إلا ثلاثا على منا وعهدي بها عذراء ذات ذوائبي، دعوت بني عوف لحقن دمائهم فلما أبوا سامحت في حرب حاطبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، أربت بدفع الحرب حتى رأيتها عن الدفع لا تزداد غير تقاربي، فإذ لم يكن عن غاية الموت مدفع فأهلا بها إذ لم تزل في المراحب، فلما رأيت الحرب حربا تجردت لبست مع البردين ثوب المحارب مضاعفة يغشى الأنامل فضلها كأن قتيريها عيون الجنادب، أتت عصب من الكاهنين ومالك وثعلبة الأثرين رهط بن غالب، رجال متى يدعوا إلى الموت يرقلوا إليه كإرقال الجمال المصاعب، إذا فزعوا مدوا إلى الليل صارخا كموج الأتي المزبد المتراكب، ترى قصد المران تهوي كأنها تذرع خرصان بأيدي الشواطب، صبحنا بها الآطام حول مزاحم قوانس أولى بيضنا كالكواكب، لو أنك تلقي حنظلا فوق بيضنا تدحرج عن ذي سامه المتقارب، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا صدود الخدود وزرار المناكب، صدود الخدود والقنا متشاجر ولا تبرح الأقدام عند التضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا

إلى أعدائنا فنضارب، أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعب، ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا إلى نسب في جذم غسان ثاقب، يعرين بيضا حين نلقى عدونا ويغمدن حمر الناحلات المضارب. أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب، أويت لعوف إذ تقول نساؤهم ويرمين دفعا ليتنا لم نحارب. صبحناهم شهباء يبرق بيضها تبين خلاخيل النساء الهوارب، أصابت سراتا من أغر سيوفنا وغودر أولاد الإماء الحواطب. ومن الذي آلى 30 ليلة عن الخمر حتى زاركم بالكتائب، رضيت لهم إذ لا يريمون قعرها إلى عازب الأموال إلا بصاحبي، فلولا ذر الآطام قد تعلمونه وترك الفضا شوركتم في الكواعب، فلم تمنعوا منا مكانا نريده لكم محرزا إلا ظهور المشارب، فهلا لدى الحرب العوان صبرتم لوقعتنا والبأس صعب المراكب، ظأرناكم بالبيض حتى لأنتم أذل من السقبان بين الحلائب. ولما هبطنا الحرث قال أميرنا حرام علينا الخمر ما لم نضارب، فسامحه منا رجال أعزة فما برحوا حتى أحلت لشاربي، فليت سويدا راء من جر منكم ومن فر إذ يحدونهم كالجلائب، فأبنا إلى أبنائنا ونسائنا وما من تركنا في بعاث بآيب. وغيبت عن يوم كنتني عشيرتي ويوم بعاث كان يوم التغالب. مستمعين الكرام، الحرب وسيلة لغاية، فإن كانت الغاية كريمة ولم يعتدي المحارب أو يتجاوز كانت حربه كريمة شريفة، وإن كانت الحرب لمآرب أخرى كانت الحرب من أسوأ ما يقدمه المحارب للبشرية. وقد كان مما يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يبعثهم في غزو: ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، ولا تغورن عينا، ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المشركين، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تغدروا ولا تغلوا. مستمعينا، أبعد الله الحروب ووقانا والناس جميعا شرورها، ونسأل الله إن كتب علينا حربا أن تكون في سبيل الحق، وأن يثبت أقدامنا ويربط على قلوبنا وينصرنا على أعدائنا. صباح الخير.

دام باش قهدارين ما خشوي ستودي لال إيرو أمبورا برنامايا رولا تركيا دي سوريا دا وأجوليانا بورما بريا راديو دلال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أزين نساء العالمين أجيبي، أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. كتبت كتابي ما أقيم حروفه لشدة إعوالي وطول نحيبي. أخط وأمحو ما خططت بعبرة، أخط وأمحو ما خططت بعبرة، تسح على القرطاس سح غروبي. أيا فوز لو أبصرتني ما عرفتني، لطول شجوني بعدكم وشحوبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. سأحفظ ما قد كان بيني وبينكم، وأرعاكم في مشهدي ومغيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم وكنا في جوار بغبطة، نخالص لحظ العين كل رقيبي.

وكنتم وكنا في جوار بغبطة نخالص لحظ العين كل رقيب، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإن الهوى والود غير مشوب، فلا ضحك الواشون يا فوز بعدكم، ولا جمدت عين جرت بسكوبي، وإني لأستهدي الرياح سلامكم إذا أقبلت من نحوكم بهبوبي، وأسألها حمل السلام إليكم، فإن هي يوما بلغت فأجيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي.

إلى فرع هاشم نجيب نماه ماجد لنجيبي لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني بكى لي موجعا لكروبي لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني بكى لي موجعا لكروبي فقلت أعبد الله أسعدت ذا هوى يحاول قلبا مبتلا بنكوبي سأسقيك ندماني بكأس مزاجها أفانين دمع مسبل وسروبي ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي ألا أيها الباكون من ألم الهوى أظنكم أدركتم بذنوبي تعالوا ندافع جهدنا عن قلوبنا فيوشك أن نبقى بغير قلوبي كأن لم تكن فوز لأهلك جارة كأن لم تكن فوز لأهلك جارة بأكناف شط أو تكن بنسيبي أقول وداري بالعراق ودارها حجازية أقول وداري بالعراق ودارها حجازية في حرة وسهوبي وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريبي وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريبي سقى منزلا بين العقيق وواقم إلى كل أطم بالحجاز ولوبي أجش هزيم الرعد دان ربابه يجود بسقيا شمأل وجنوبي أزوار بيت الله مر بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيبي أزوار بيت الله مر بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيبي إذا ما أتيتم يثربا فابدأوا بها بلطم خدود أو بشق جيوبي وقولوا لهم يا أهل يثرب أسعدوا على جلب للحادثات جليبي فإنا تركنا بالعراق أخا هوى تنشب رهنا في حبال شعوبي به سقم أعيا المداوين علمه سوى ظنهم من مخطئ ومصيبي إذا ما عصرنا الماء في فيه مجه وإن نحن نادينا فغير مجيبي تأنوا فبكوني صراحا بنسبتي ليعلم ما تعنون كل غريبي فإنكم إن تفعلوا ذاك تأتكم أمينة خود كالمهات لعوبي عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوب عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوب فقولوا لها قولي لفوز تعطفي فقولوا لها قولي لفوز تعطفي على جسد لا روح فيه سليبي خذوا لي منها جرعة في زجاجة ألا إنها لو تعلمون طبيبي

وسيروا وسيروا فإن أدركتم بي حشاشة لها في نواحي الصدر واجس دبيبي فرشوا على وجهي أفق من بليتي فرشوا على وجهي أفق من بليتي يثيبكم ذو العرش خير مثيبي فإن قال أهلي ما الذي جئتم به وقد يحسن التعليل كل أريبي فقولوا لهم جئناه من ماء زمزم لنشفيه من داء به بذنوبي وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة حليف صفيح مطبق وكثيب فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروب وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيب وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة حليف صفيح مطبق وكثيب فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروب العباس بن الأحنف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب أن

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه، وإن خالفتني وعصيت أمري

الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

مستمعين الكرام، إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته، فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي.

برز خيرو داود ريفا بريا هيز نولي كاريا هوندرين لكو افريني ألا بياكو سورقا لأموريكو لألا باهيا ريفا بريا هرمي بشوازيا شاندياكا كومسيونا لكورينا ناف دولتي كرنا ده هف ديتنا دا روشان هايا لهرمي افريني وكي شيئين هري بربرشاف انكو تقونا خانها داراكوبو نهاتنا الخاندن وهروهاجي لسركو دوزيا شينيه وغريانا فريني وحوالدان جبو دابر كرنا مرجينكو قنداوان انكو باشداريا خورت كرنا استقراري وكو بشتغرا كرنا جفاقا هرمي دبن قد بيجا كرن هاتيا وكو هوجداريا جي وهروهاجي تكسكريا لسركو جرينجيا برداواميا هفهنجيا شوباندنا غشدانا هجداريين هري ولوكلون كرناريين كو چراسارا كرنا كيشين خسمت كودري وغشبيدانيين لهري ماي هاتيا كرن.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

وقع وزير الصحة السوري مصعب العلي مع نظيره التركي كمال ميمش أوغلو مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي وتطوير مجالات التنسيق وتبادل الخبرات وبناء القدرات الصحية بين البلدين. وتنص المذكرة التي وقعت في مبنى وزارة الصحة بدمشق الجمعة 19 حزيران على التعاون في مجالات الصحة العامة وإدارة المشافي والأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات والتشريعات الصحية وعلم الوراثة والمخابر الطبية وتنمية الموارد البشرية الصحية. وتشمل مجالات التعاون الصحة العامة بما فيها طب الأسرة والصحة النفسية وطب الشيخوخة ومكافحة الأمراض وبرامج الكشف المبكر عن السرطان وتعزيز الأمن الصحي وتطبيق معايير الجودة والاعتماد وتطوير الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية ودعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز التبادل في مجالات علم الوراثة والمخابر الطبية وزراعة الأعضاء والطب التقليدي والتكميلي. واتفق الجانبان على تشكيل مجموعة استشارية وتنظيم فعاليات علمية وتعزيز العمل الإنساني إلى جانب افتتاح مشفى الأورام في محافظة حلب خلال العام الجاري فور الانتهاء من تزويده بالمعدات والأدوات الطبية اللازمة. وبين الوزير العلي أن زيارة وزير الصحة التركي والوفد المرافق له وتوقيع مذكرة التفاهم يشكلان محطة مهمة لتعزيز التعاون الطبي بين البلدين وخاصة في مجال تبادل الخبرات وفق أحدث البروتوكولات الطبية وبناء نظام تأمين صحي متطور إلى جانب التركيز على برامج الاعتمادية والتعليم الطبي المستمر بما يلائم تطلع الوزارة للاستفادة من تجربة التحول الصحي الشامل في تركيا وتطبيقها في سوريا للارتقاء بالخدمات الطبية المحلية المقدمة للمواطنين. من جانبه أوضح وزير الصحة التركي أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق في القطاع الصحي بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. وأشار ميمش أوغلو إلى حرص تركيا على تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للحكومة السورية والشعب السوري في المجال الصحي وتعزيز التعاون في مختلف القضايا المتعلقة بتطوير الخدمات الصحية وتوسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات. بدوره أكد مدير التعاون الدولي في وزارة الصحة السورية زهير قراط في تصريح للإعلاميين عقب التوقيع أهمية مذكرة التفاهم في التركيز على تحقيق التحول الصحي والرقمي والاستفادة من الخبرات الخارجية في مجال تطوير القطاع الطبي بما يسهم في إعادة بناء نظام صحي متكامل في سوريا. وأشار قراط إلى أهمية افتتاح مشفى الأورام

خدمات رعاية علاجية وصحية متكاملة لمرضى السرطان في مدينة حلب والمناطق المجاورة لها. وسبقت توقيع مذكرة التفاهم جولة ميدانية على مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب في دمر، حيث اطلع الجانبان على سير العمل في أقسام المشفى، واستمعا من الكوادر الطبية إلى الخدمات المقدمة للمرضى، مستعرضين مؤشرات الأداء والخدمات التخصصية باعتباره أحد نماذج التعاون المشترك في المجال الصحي. وتشكل مذكرة التفاهم الموقعة بين سوريا وتركيا أحد مسارات التعاون في تعزيز المنظومة الصحية في سوريا، والتي أدت العام الماضي إلى تشغيل المبنى الجديد لمشفى دمشق لأمراض القلب وجراحتها في دمر بموجب بروتوكول مشترك ومباحثات موسعة بين الجانبين، وبطاقة تشغيلية تتجاوز 500 إجراء طبي وجراحي شهريا، حيث يستقبل المشفى ما يزيد على 300 مراجع يوميا. وكانت وزارتا الصحة السورية والتركية ناقشتا في دمشق في كانون الأول الماضي آلية تشغيل المبنى الجديد لمشفى دمشق لأمراض القلب وجراحتها في دمر، وتأمين الاحتياجات اللازمة ورفد المشفى بالكوادر الطبية، ووضع خطة لتشغيل مشفى حلب للأورام خلال الفترة القادمة.

وفي سياق متصل، بحث رئيس لجنة العلاقات الخارجية وعضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية أنس البو مع المدير العام للعلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي في وزارة الصحة التركية الدكتور عزيز البربيتن والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي ودوره في دعم التنمية الاقتصادية. وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الاتحاد بدمشق الجمعة 19 من حزيران أهمية تعزيز التعاون والتنسيق وتوسيع مجالات التعاون الصحي بما يدعم تطوير الخدمات الطبية ويعزز فرص الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين سوريا وتركيا. واستعرض رئيس لجنة العلاقات الخارجية في اتحاد غرف التجارة السورية رؤية الاتحاد في مجال دعم المشافي الحكومية والخاصة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة، لافتا إلى أهمية تطوير القطاع الصحي باعتباره من القطاعات الحيوية ذات الأولوية ودوره في دعم التنمية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات. من جانبه بيّن مدير العلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي في وزارة الصحة التركية أهمية تبادل الخبرات وتطوير التعاون بين الجانبين في المجالات الصحية بما يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية، مستعرضا تجربة النظام الصحي التركي. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون السوري التركي في العديد من المجالات المختلفة وخاصة الصحي.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تو و دخستنا جنازي رادستيانا ولك دروسيا قندي الخنيمي الالياهاتيا جرنداكو رينا مايا ياسايين كو بيوستياد داوي داببن و بريكو جيب آوايكي فريمي رادستي معلباتي ويبدا موسيقى

انطلقت بطولة كأس العالم 2026 في 11 من حزيران الحالي، والتي تعد النسخة الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبا، وتقام المباريات في 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك عبر 16 مدينة مستضيفة. وتتواصل منافسات دور المجموعات المكون من 12 مجموعة، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إضافة إلى أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث إلى الدور التالي. وفي أبرز نتائج المباريات التي أقيمت حتى الآن، فازت المكسيك على جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين، وكوريا الجنوبية على تشيك بهدفين لهدف ضمن المجموعة الأولى. وفي المجموعة الثانية انتهت مباراة كندا والبوسنة والهرسك بالتعادل بهدف لهدف، فيما تعادلت قطر وسويسرا بهدف لكل منهما. أما المجموعة الثالثة فقد شهدت تعادلا بين البرازيل والمغرب بهدف لهدف، وفوز اسكتلندا على هايتي بهدف وحيد. وفي المجموعة الرابعة فازت الولايات المتحدة على باراغواي 4 أهداف مقابل هدف، فيما حققت أستراليا مفاجأة بفوزها على تركيا بهدفين نظيفين. وشهدت المجموعة الخامسة فوزا كبيرا لألمانيا على كوراساو 7 أهداف لهدف، وتقدمت ساحل العاج على الإكوادور بهدف وحيد. وفي المجموعة السادسة تعادلت هولندا مع اليابان بهدفين لكل منهما، بينما فازت السويد على تونس 5 أهداف مقابل هدف. وتستمر بقية المجموعات في خوض مبارياتها تباعا ضمن جدول البطولة الممتد حتى 19 من تموز 2026.

نيويورك نيكس يفوز بالدوري الأمريكي لكرة السلة للمرة الثالثة في تاريخه. توج فريق نيويورك نيكس الأحد 14 من حزيران بلقب الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بعد فوزه على مضيف سان أنطونيو سبيرز بنتيجة 94-90 في المباراة الخامسة من الدوري النهائي، وحسم نيكس سلسلة النهائي بأربعة انتصارات مقابل فوز واحد لسبيرز ليحرز لقبه الثالث في تاريخه والأول منذ عام 1973، منهيا صياما دام 53 عاما عن التتويج بالبطولة. وقاد النجم جيلين برونسون فريقه إلى الفوز بعد تسجيله 45 محققا رقما قياسيا جديدا لأكبر عدد نقاط يسجله لاعب من نيكس في مباراة نهائية.

البريطاني لويس هاملتون يتوج بجائزة برشلونة الكبرى في الفورميلا 1. توج السائق البريطاني لويس هاملتون الأحد 14 من حزيران بلقب جائزة برشلونة الكبرى ضمن بطولة العالم للفورميلا 1 بعد فوزه بالسباق على حلبة كتالونيا في إسبانيا، وأنهى هاملتون سائق فيراري سلسلة 5 انتصارات متتالية لمتصدر البطولة الإيطالي كيمي أنتونيلي، محققا فوزه الأول منذ سباق بلجيكا عام 2024 والسادس بعد 100 في مسيرته الاحترافية. وجاء البريطاني جورج راسل في المركز الثاني، تلاه مواطنه لاندو نوريس ثالثا، فيما تقدم هاملتون إلى وصافة الترتيب العام للبطولة.

الشباب فوزا ثمينا على جاره الحرية بهدف دون رد الأحد 14 من حزيران في ديربي حلب الذي أقيم على ملعب الحمدانية ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السوري الممتاز. وفرض أهلي حلب أفضليته على مجريات اللقاء قبل أن ينجح اللاعب ماهوب في تسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 61. وبهذا الفوز واصل أهلي حلب تصدره لجدول الترتيب وسط حضور جماهيري كبير شهدته مدرجات ملعب الحمدانية. وفي مباريات أخرى فاز فريق حمص الفداء على حطين بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على أرض الملعب البلدي في حمص، وفاز الكرامة على الفتوة بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين، بينما تغلب دمشق الأهلي على جبلة 4 أهداف دون مقابل. وفاز الوحدة على الطليعة بهدف دون رد سجله مصطفى جنيد، وذلك في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب حماة البلدي.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المستمعين بحلقة جديدة ومميزة. ضيفنا اليوم طبيب مبدع وترك بصمة كبيرة بمجاله، الدكتور يوسف أرسلان، مدير عيادة أرسلان لطب الأسنان في مدينة غازي عنتاب. الدكتور يوسف من أوائل الأطباء اللي قدروا يجمعوا بين الخبرة الأكاديمية والدراسة الجامعية وبين العمل الميداني والتجربة العملية ليأسس بعدها أكبر عيادة عربية لطب الأسنان بجنوب تركيا. اليوم رح نرافقه برحلة من مقاعد الدراسة بجامعة حلب لحد تأسيس مركز متكامل بيقدم أحدث الخدمات وبأكثر من لغة ليكون قريب من كل الناس. أهلا وسهلا فيك دكتور يوسف، وشرف كتير كبير لنا وجودك معنا اليوم.
1: شكرا أستاذ محمد، شرف لنا والله، يعطيك العافية.
0: دكتور يوسف، لو رجعنا شوي لورا، كيف بلشت رحلتك مع طب الأسنان؟
1: هلا أول شيء شكرا على الاستضافة، يعطيكم العافية. حقيقة راديو مميز واستقبال مميز، وشكرا لكم على حسن الاستضافة. والله بالنسبة لبداية رحلتي مع طب الأسنان، أنا كنت طالب مجد الحقيقة بالإعدادية والثانوية، وكان متوقع لي الحقيقة أني فوت بالمجال الطبي. اخترت طب الأسنان لأنه شوي رحلته قصيرة عن الطب البشري. تعرف كانت الظروف المادية ما كتير مساعدة بداية الألفينات، يعني بالألفين وخمسة. كنت الحمد لله من الناس المتميزين بدراستي خلال المرحلة الجامعية، تخرجت عملت الماجستير وتخصصت بمجال تجميل الأسنان بالإضافة إلى مجال تقويم الأسنان أيضا. سبحان الله كانت مقدر لي اني اعمل اطلع بعقد على دبي الحقيقة بال 2014. قررت اجي على تركيا مشان اقدم فحص اسمه HAAD، يعني هو امتحان لهيئة صحة ابو ظبي. قررت اقعد بتركيا 3 شهور لحتى نقدم الفحص، لان القعدة بامارات غالية شوي. بال 2014 سكرت الفيز، ما بعرف اذا بتتذكروا، ضليت موجود بتركيا. قررت بداية اتعلم لغة شوي، مرحبا واهلين وكيفك. لقيت حالي خلصت اللغة التركية بسنة واحدة، حتى أخذت الشهادة الدبلوم باللغة التركية من جامعة أنقرة. الأمور تطورت هيك تلقائيا لحالة. بترشح اسمنا للجنسية ب2016. لما ترشح اسمي للجنسية قررت أنه لازم أعمل شيء بما يخص تعديل الشهادة. سابرت على الأمر بعد ما حصلنا على الجنسية التركية. بال2019 حصلنا على التعديل. بال2020 بلشت بتأسيس المركز، هو مركز أرسلان لطب الأسنان. هو أكبر مركز عربي بالجنوب التركي. يعني قام هذا المركز بسواعد أطباء قديرين، هن أول شيء زملاء بالمهنة قديرين جدا، وأيضا هن أصدقاء أيضا. يعني هذا المميز بمركزنا، نحن أصدقاء من 20 سنة بمقاعد الدراسة. اللي بيجمعنا هو صداقة وزمالة واحترام أيضا، وخوف على بعضنا البعض، وخوف أيضا على مصلحة المراجع، سواء كان مريض للدكتور يوسف أو للدكتور شكري أو للدكتور حسن. قائم هذا المركز على أكتاف 6 من الأطباء المهرة المختصين بجميع اختصاصات طب الأسنان، قائم على علم وخبرة وفن وتعامل جيد مع المرضى، بالإضافة إلى مراعاة الجوانب الإنسانية، مراعاة الحالات الخاصة، مراعاة الناس اللي فعلا محتاجين مساعدة ويمكن ما يقدروا يحصلوا على خدمة طبية جيدة. كل هاي الأمور إن شاء الله عم نحاول نحن قدر الإمكان. طبعا ما في إنسان يوصل للكمال، ولكن منحاول قدر الإمكان أن نكون على قد هاي المسؤولية أستاذ محمد.

0: عياد أرسلان بتخاطب بأكثر من لغة. نعم. فكيف خطرت لك هالفكرة وشو الفرق اللي عملته؟
1: أستاذ محمد، هلأ نحن واحدة من الميزات اللي عنا هي المالتي لينجوال أو تعدد اللغات الموجود بالعيادة، فنحن ممكن فعلا نخاطب المراجعين الأتراك والمراجعين القادمين من خارج البلد واللي فعلا هم الموجودين بغازي عنتاب. يعني في ناس بتفكر أنه لا غير موجودين، لا فعلا موجودين. كان في شركة إيطالية عم تشتغل هون بغازي عنتاب بدوروا على طبيب أسنان، يعني عندهم عقد كان 3 شهور، وفعلا نحن استقبلنا عدد كبير من المرضى الإيطاليين. يعني كانوا طبعا يعني نحن ما بنحكي إيطالي ولكن بنحكي إنجليزي على الأقل. كان في عدد منيح من الإيطاليين، في عدد منيح من الجالية الأفغانية، في عدد منيح من الهنود هون شغالين، إن كان مع الحكومة أو كان بشركات خاصة أو عقود. في ناس أجانب بالإضافة طبعا للجالية السورية اللي موجودة بغازي عنتاب، بالإضافة للمرضى الأتراك. كلهم نحن بنقدر نخدمهم بشكل جيد، ولا كأنه بيشعروا بحرج لعدم أو فقر القدرة على التواصل بينهم وبين الطبيب. أستاذ محمد، بالعيادات التركية بغازي عنتاب عم بحكي، لغتهم التركية طبعا already المذر لانجويج أو اللغة الأم، ولكن عندهم فقر بمعلوماتهم اللغوية، كان بالإنجليزي أو كان بالفرنسي أو كان بالعربي، قدرتهم على التواصل مع الجنسيات الثانية محدودة. الحمد لله نحن جاوزنا هاي القصة، والحمد لله رب العالمين وفقنا بتواصل مع كثير عالم.
0: ما شاء الله عليكم.

0: دكتور، لما أسست العيادة شو أكثر عقبة واجهتك وحسيت أنه بدها جهد مضاعف لحتى تتجاوزها؟
1: العيادة لما أسستها أكثر شيء تعذبت أو تعذبنا فيه نحن كلياتنا كتيم هو موضوع التراخيص تبع العيادة. حقيقة تراخيص العيادات التركية شغلة معقدة جدا وتحتاج إلى عمل قد يستمر لحتى سنة أو سنة ونص، يعني وراء كتير كبيرة. صار عنا تصور مصنف فيه يمكن 500 إلى 600 وثيقة، يعني تخيل الحقيقة طولنا كتير، يعني

حكم وقانون معين. تخيل عرض الكوريدور لازم يكون شيء معين، مساحة غرفة المعاينة لازم تكون بمساحة معينة، المسافة تبعت المساعدة السنية ممكن يكون لها مسافة مثلا والمتر ونص من جميع اتجاهاتها محاطة فيها، ما لازم تكون متضايقة أيام تشتغل. التهوية للعيادة، الإنارة، غرف المساعدين وغرف الأطباء والحمامات وحمامات المعاقين والأبواب، طبعا هذا كان التجهيزات وشروط التجهيزات كلياتها كانت محكومة بقوانين، وهذا الشيء الحقيقة أتمنى أنه يصير موجود عندنا بسوريا. صح كان موضوع متعب، ولكن بالآخر الحمد لله يعني صار المركز على مستوى يليق بجميع المراجعين سواء عرب أو أتراك أو أجانب.

0: دكتور، في ناس كثير بتخاف من دكتور الأسنان، أنت كيف بتحاول تكسر هذا الخوف عند المريض من أول ما يقعد على الكرسي؟
1: الحقيقة هو في كثير أساليب أستاذ محمد. الطبيب أول شيء، النظرة القديمة للطبيب تغيرت كثير. قبل تدخل عند الطبيب له سيمة معينة، نظاراته سماك، ما بيضحك، بيحكي بشكل جدي قليل الحكي، بتفوت يعني يدوب أنه تسلم عليه سلم عليك بس. هلأ الوضع اختلف شوي. هلأ المفروض يكون طبيب، سواء طبيب أسنان أو طبيب آخر، روحه مرحمة على المريض، يحاول يشتت انتباه المريض لمواضيع تانية، لأنه المريض أوريدي فايت لعند أي طبيب. طبعا نحن ما بنحكي عن طبيب الأسنان بس، المريض فايت متوتر أوريدي، متوقع أنه يتألم، متوقع أنه يدفع، ممكن يكون يدفع تكلفة غالية مثلا عند الطبيب، فمتوتر ومن جميع الجهات. أنت كطبيب بدك تحاول تهدي، بدك تحاول تستوعبه، تستوعب مخاوفه، تتفهمه، تكون صبور معه. ما هي القصص موجودة هلا، ما في داعي اساسا ليخاف المريض. طبعا اذا اختار الطبيب صح، يعني انا ما عم بحكي انه كل الاطباء هيك، هم انه مفروض يكونوا هيك، ولكن للاسف يعني ممكن تشوف اطباء لسه على الموجه القديمه خلينا نسميها، اضافه الى الامور النفسيه والاخلاق الجيده والمعامله الحسنه والصبر. في عنا تقنيات حديثه كتير ممكن نستخدمها كالتخدير بدون الم او عدم استخدام ابره حتى بالمره، مثلا تقنيات الديجيتال اللي هي الجديده اللي ممكن نشتغل بالاسنان حتى نحن بدون ما نلمس الأسنان. في تقنيات كتير حديثة طبعا متابعة تطور بطب الأسنان، وخاصة هلأ المراجعين بمركزنا بيكتشفوا وبيعرفوا أنه في كتير قصص جديدة عم تفوت على طب الأسنان، وكلياتها بتسهل العمل وبتقلل الألم وبتقلل الاحتكاك مع المريض للمينيموم. هي عبارة عن كومبينيشن بين خبرة الطبيب وصبره وبين تجهيزاته الحديثة اللي بيعتمد عليها، وهيك بيكون المريض في قمة الراحة والامتنان التجربة العلاجية مع الطبيب.

0: دكتور، تعقيبا على كلامك، برأيك اليوم الناس صارت تهتم أكثر للجانب العلاجي ولا التجميلي؟
1: الحياة حسب الطبقة الاجتماعية، يعني إذا كان الطبقات الاجتماعية مرتفعة، ما بحكي عن الجانب الثقافي، الجانب الثقافي لا علاقة له بالجانب الاجتماعي، الجانب المادي إذا كان جيد فدائما الإنسان يسعى للاقتراب من الكمال، يسعى أنه يكون مظهر جيد خارجيا، يعني على الأقل المريض بيسعى هون لأنه يجمل كل أسنانه أو شفايفه أو وجهه أو أنفه أو أي شيء ممكن يكون ظاهر. واحد من هاي القصص ممكن يفكر فيها هي التجميل. بالنسبة للطبقات الاجتماعية المتوسطة خلينا نسميها، فلا، هو بيهتم بعلاج أسنانه، يعني إذا كان في ألم يعالجه. جوابا على سؤالك، حسب الطبقة الاجتماعية للمريض بيتحدد جواب هذا السؤال.

0: التكنولوجيا غيرت شكل المهنة بالنسبة لك، وشو أكثر تقنية حسيت أنه سهلت شغلك وفرقت مع المرضى؟
1: سابقاً كان كل شيء مختلف، يعني تخيل شكل الإبرة اللي كنا نستخدمه كان سيء وكان الحياة مخيف. هلأ كل شيء تغير، هلأ ابتداءً من لحظة قعدتك على كرسي بتحس أنه في عشرات من القصص تغيرت. يمكن ما نقدر أن نذكر القصص، ولكن الحقيقة أنا الشيء اللي أنا يعني ريحني خاصةً هو الأجهزة اللي بتشتغل بأورال سكانر، اللي هي بتريح كتير المريض وبتريح الطبيب وبتسهل الشغل على المخبري أيضاً. هاي القصص الحقيقة كان دخولها على طب الأسنان يعني محوري ومفصل الحقيقة

يمكن من أهم القصص اللي فاتت على طب الأسنان حديثا بالخمس سنوات الأخيرة هو الأورال سكانرز اللي فعلا كانت قفزة نوعية بالشغل وبالسرعة وبراحة المريض أيضا.

0: طيب خلينا نحكي على السريع، شو العادات اليومية اللي بتنصح فيها الناس يلتزموا فيها ليضلوا عندهم ابتسامة صحية؟
1: الابتسامة الطبيعية هي أجمل ابتسامة الحقيقة، على الرغم من أنه إذا عملنا تجميل فنحن متميزين جدا به، ولكن أنا برأيي الشخصي الابتسامة الطبيعية هي أضبط وأجمل وأصدق ابتسامة. فبدنا نحاول نحافظ على الأسنان الطبيعية قدر الإمكان، نحاول نحافظ عليها نظيفة قدر الإمكان، مثل ما كل أطباء الأسنان بينصحوا بتفريش الأسنان مرتين باليوم يكون بطريقة صحيحة طبعا، ليس تفريش سريع، يعني تفريش الأسنان الصحيح ممكن يستمر بين الدقيقة إلى الدقيقة ونص، وهي فترة طويلة الحقيقة. بدنا ننتبه أثناء تفريش الأسنان نستخدم المضامض مرة إلى مرتين بالأسبوع، نستخدم الخيوط السنية مرة إلى مرتين بالأسبوع، نراجع طبيب الأسنان كل 3 شهور أو كل 6 شهور مرة، لحتى إذا كان في مشكلة نحاول نتداخل عليها بأسرع وقت ممكن مشان ما يصير في ضرر مادي وأيضا صحي للمريض. هي أهم القصص اللي أنا بنصح فيها جميع العالم اللي بعرفهم واللي ما بعرفهم الحقيقة، وبتمنى للجميع الصحة والعافية بأسنانه وبعافيتهم جميعا إن شاء الله.
0: دكتور، كونك عشت التجربة بسوريا وبتركيا، شو الشيء اللي أخذته من هون وشيء أضفته لشخصيتك المهنية؟
1: أنا أفضل لك الشيء اللي أخذته من سوريا. نحن أستاذ محمد اللي بسوريا أخذناه هو الإصرار، ومهما كانت الظروف يعني نحن كنا نشتغل بسوريا، أنا عدت علي سنة أو سنتين كنت أشتغل بلا كهرباء، يعني تخيل كنا نعمل عملية على ضوء الموبايل. يعني تعلمت الإصرار، تعلمت أنه بدنا نشتغل مهما كانت الظروف سيئة، بدك تكمل، بدك تنهي المهمة المنوطة فيك أيا كانت الظروف أيا كانت الشروط. ما بعرف إذا هذا الشيء صح ولا غلط، بس يعني هي القصة أنا فخور أني تعلمتها بسوريا. بتركيا الحقيقة تعلمت الالتزام بالنظام، الالتزام بالنظام شغلة كتير عظيمة بهذا البلد. أنا أتمنى أنه بيوم من الأيام شوف بلدنا ملتزمة بالأنظمة وعندها قانون أو تقنين للأمور الطبية والمشافي والمراكز الطبية وكل المراكز الصحية اللي بتخدم المواطنين، أتمنى يكون فيها تقنين مثل الموضوع اللي منجز بتركيا. الحقيقة هذا شيء كتير عظيم وترفع لهم القبعة الحقيقة، يعني موضوع شغلين عليه ألتيوب اللي هي البنية التحتية لكل المراكز الصحية مبنية صح، لذلك رح تطلع النتيجة معك صح، ما بينترك الأمر بشكل غوغائي أو للصدفة أو لذوق المستثمر خلينا نسميه أو لذوق الطبيب، لا، الموضوع لازم يكون مقنن بشكل كامل ابتداء من عرض الدرج اللي أنت حاطه جنبك لحتى أكبر شغلة أنت بتجيبها بالعيادة، كلياته مقنن وكلياته له شروط وكلياته له قوانين وكلياته بنعمل عليه كنترول شهري حتى أحيانا أسبوعي. هذا الشيء عظيم الحقيقة، وأتمنى أنه يكون موجود بسوريا يعني بشكل قريب وقريب جدا أيضا
0: إن شاء الله. إذا طلعنا شوي لقدام بعد 5 سنين أو 10 سنين، وين بتشوف عيادة أرسلان؟
1: نحن أوريدي أستاذ محمد عم نفكر نفتح فرع بسوريا، لسه ما قررنا مكانه الحقيقة، إذا كان بحلب أو بدمشق. تعرف أنه أنا تولد حلب، ولكن أنا الحقيقة أنا بحب
0: ممكن
1: الشام.
0: ممكن أسألك عن كنيتك؟
1: أنا أساسا كنيتي فرع، يوسف فرع. أي نعم، ولكن برجع بعيد، أنا تولد حلب، ولكن أنا سبحان الله مدينة دمشق هي من المدن المحببة جدا إلى قلبي، ليس بدواعي مادية أبدا. أنا بحب الشام وحب أهل الشام أيضا. أتمنى أنه بيوم من الأيام نقدر نفتح مركز كبير بالعاصمة السورية وعشق كل السوريين العاصمة دمشق، ونكون أيضا على قد المسؤولية ونقدر نقدم خدمة على مستوى عالي جدا لكل السوريين سواء الموجودين بدمشق أو الموجودين خارج دمشق. هذا أمل إن شاء الله، ونأمل أنه يتحقق بالقريب العاجل
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب.

0: فقرة الأسئلة السريعة، شو أكثر عادة سيئة بتشوفها يومياً عند الناس؟
1: الحقيقة قلة العناية.
0: أول نصيحة بتعطيها لأي مريض بيجي لعندك؟
1: أول نصيحة بعطيها أنه دايماً يراجع طبيبه بشكل دوري، يعني ما تنتظر لحتى تصير المشكلة، راجع طبيبك سريعاً مشان هو يكتشف المشاكل ويحل لك إياها قبل بوقت.
0: إذا قلت لك ابتسامة مشهورة، مين أول شخص بيخطر ببالك؟
1: أصالة نصري وسوزان.

0: نجم الدين كتير ابتساماتهم حلوة وظريفة وموفقين فيها هيا.
1: شو أكتر كلمة بتسمعها من المريض أول ما يقعد على الكرسي؟
0: أنا ما بحب أطباء الأسنان طبعاً, هذا حقه للمريض يعني. أخيراً هو جاي قد مفكر أنه يعيش تجربة ما كتير منيحة, ولكن صدقني علاقاتنا مع جميع المراجعين كتير كتير حلوة وظريفة ومليئة بالود. آخر شيء بتكون
1: شو أكتر شيء بيفرحك بشغلك كدكتور أسنان؟
0: اللي بيفرحني إنه خلص العالم من أوجاعها الحقيقة, يعني هي أهم رسالة لأي طبيب, إنه ألم الأسنان وألم شديد جدا. ما بعرف إذا بتعرف أستاذ محمد, ألم الأسنان أشد من ألم التهاب المرارة الحاد, يعني ألم شديد جدا. فأنت إذا بتخلص الإنسان من ألمه فهو عداك عن الشعور اللي بتحس فيه, هو ثواب عظيم عند رب العالمين بالآخر.
1: إذا رجع فيك الزمن بتختار نفس المهنة ولا بتتغير؟
0: لا بختار نفس المهنة تماما. أنا مسرور بمهنتي وممنون من نجاحي الحمد لله, وحاسس أني اخترت صح يعني.
1: كلمة سريعة بتحب تقولها لكل شخص مهمل بصحة أسنانه؟
0: الأهمال ما حيوديك إلا لنتائج سيئة ونهاية سيئة, يعني سواء من الناحية المادية أو من الناحية الصحية. فنصيحتي للكل دائما خليك على تواصل مع طبيبك, لأنه بالآخر رح تعمل المعالجة. يعني أنت عم تأجل سنة ولا سنتين ولا خمسة ولا عشرة, بالآخر صدقني يعني أنا مثل ما لي شايف بعد خبرة تقترب من 20 سنة, بالآخر رح تضطر تعمل أسنانك يوما ما. فما تأجل الأمر, لأنه كل تأجيل رح يكلفك صحيا وماديا مبالغ كتير كبيرة.

0: وصلنا دكتور لنهاية استضافتك اليوم. شكرا كتير دكتور يوسف على وقتكم وعلى كل التفاصيل القيمة اللي شاركتوها معنا اليوم. بالفعل رحلة ملهمة بتجمع بين العلم والعمل. بنتمنى لك دوام التوفيق والتألق، وإن شاء الله بنلتقي بمحطات جديدة مليانة بالنجاحات.
1: شكرا شكرا أستاذ محمد، وشكر موصول لكم، ويعطيكم العافية، واتمنى لكم النجاح والتوفيق دائما. شكرا لك أستاذ محمد.

تستمعون الآن عبر راديو دلال. راديو دلال.

ممبون متخازين مترابيني خلك وعالمتنا خازيني هاي بابو مات بملكي موتي خنجري صار سري متهجني.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

باشو خوش بگهدار المهجة ودلال إيرو أمبورا برنامايا سوريا دلدي روكيدا أجوليا نمبورا ما بريا راديو دلال.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

0: مرحبا فيكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا. اليوم ضيفتنا ضيفة مميزة ومن الجيل الجديد، الطالبة مرح يلي عاشت تجربة الدراسة داخل المدارس التركية من أكثر من 10 سنوات. رح نحكي معها اليوم عن تجربتها وعن التحديات وعن الأحلام وعن المستقبل. أهلا وسهلا فيك مرح، منورتينا.
1: أهلا فيك وشكرا على الاستضافة.

0: أول شيء ما رح خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنتي وش أتصار لك بتركيا؟
1: أنا مرح، عمري 18 سنة، عايشة بتركيا بعنتاب، صلي 10 سنين.
0: صار لك 10 سنين بتركيا وبتدرسي بالمدارس التركية، كيف كانت تجربتك بالبداية؟ وكانت هل يا ترى صعبة ولا تأقلمتي بسرعة؟
1: كانت صعبة وكنت بحس إنه جواتي في خوف أول ما دخلت المدرسة.
0: ليش؟ إيش من إيش كان الخوف؟
1: من ردة فعل الأتراك، إنه ما يتقبلون، إنه نحن لاجئين. أول ما دخلت على المدرسة كان في جواتي خوف وكان عندي كتير تردد إنه الطرف الثاني ما يتقبلنا وإنه نحن لاجئين.
0: شو أكتر شغلة كانت صعبة عليك من ناحية اللغة أو التعامل أو المنهج؟
1: التعامل مع الأتراك.
0: ليش؟
1: صعب، ومشان اللغة من جيت على تركيا تعلمت فورا، فلهيك أكتر شيء لقيت صعوبة إنه أتخالط مع الأتراك.

0: بفضل الدراسة بالنظام التركي ولا لو كان في مجال كنت حبيتي تدرسي بمنهاج عربي؟
1: لا، بالمنهاج العربي. كنت بتمنى أنه أدرس ببلدي وكمل دراستي هون، لأن بحس بسوريا أنه في شيء عن جد اسمه دراسة مو مثل هون. هون يعني كتير كان في صعوبة بالدروس وبالشرح الدرس، كتير يعني كان يعطونا إياه شرح الدرس كتير بشكل صعب. ومن ناحية الأساتذة والطلاب واللغة، إنه في تفاهم مع السوريين والأساتذة السورية أكتر من الأتراك. إنه هلا مثال، إنه كان في درس إنه ما هلا ما فهمته ترجع تطلب ينعاد، ما بيرجع بنعاد. إنه ليش؟ لا هلا في غير طلاب تطلب تنعاد، انت وقت تطلب لانك لاجئ ما بتنحب ما بترجع بتنعاد.
0: مرح، شو اكتر شي حبيتي بالمدرسة التركية؟
1: الصراحة ما حبيت الدراسة التركية، مو مثل قبل، لا الأساتذة ولا الطلاب، ما في لهفة للدراسة ابدا.
0: انت اكيد كل سنة بتتعرفي على اصدقاء وزملاء جدد بكل صف بتنجحي فيه، فيعني شو هي ردة فعل زملائك الاتراك اول ما يعرفوا انك سورية؟
1: كانوا يعطوا ردة فعل كتير قوية، ما يصدقوا إنه سورية.
0: ليش؟
1: لأن عنا عادات نفس عاداته.
0: يعني هل يترى كانوا نفس الشيء عاملوكي معاملة السوريين، ولا إنه بما إنه أنتي تركمانية يكون في هيك شوي تعاطف معك؟
1: لا، مثلي ومثلك كواحد سوري.
0: هل بتحسي إنك صرتي تفكري أو تتصرفي مثل الأتراك شوي يعني بعد هالسنين كلها؟
1: لا، ما بحس حالي انه صرت اتشابه فيهم. لا هلا بلكي في عنا عادات وتقاليد بلكي بتشبههم، بس
0: قديمه هي
1: قديمه، بس هلا من جديد ما في ابدا، وما بحس حالي صرت اشبههم. لا،

0: مرح انتهي السنة بكالوريا، شو خطتك بعد التخرج؟ ناوية تكملي جامعة بتركيا ولا رح تكملي دراستك بسوريا؟
1: إن شاء الله إذا الله راد بسوريا، إذا صعبت القرارات فرح أضطر أكملها هون بتركيا.
0: في مادة بتحبيها أكتر من مادة؟
1: في التاريخ.
0: التاريخ ليش عجب؟
1: الأستاذ هو حببنا فيها ويعطينا دروس، وأكتر الشيء إنه بحب التاريخ إنه إله قيمة. إذا ما كان قديم ما له جديد.
0: أنت بدك تعطيني مثل اللي ما له قديم ما له جديد. بس أنت عربيتك ضعيفة هيك.

0: إذا بدنا نرجع 10 سنين لورا، شو النصيحة يلي كنتي بتوجهيها لحالك الصغيرة أول ما دخلتي للمدرسة التركية؟
1: كون أقوى من هيك، إنه ما أخاف من شيء.
0: بعد هاي 10 سنين بتحسي حالك إنه لساتك أو ضعيفة؟
1: لا، بس كنت بتمنى أكون أقوى من هيك.
0: ما راح خلال هاي 10 سنين دراسة بتركيا بتحسي هذا البلد صار جزء من طفولتك وذكرياتك؟
1: كتير مع الأصدقاء. والطفولة كانت كتير حلوة.
0: طيب هاي الطفولة بتحسي فيها يعني بشي حلو ولا يعني ذكريات مؤلمة؟
1: لا، شي حلو.
0: في حدا من الأساتذة أو من زملائك الطلاب وقف جنبك ودعمك طول فترة دراستك؟
1: أي هو طيب. راح بلده ونحن هون.
0: تحبي توجهي له شي؟ أي كلمة؟
1: بتشكره كتير.
0: تشكري كتير. كيف تتعاملوا أنتوا كطلاب سوريين وقت يصير تمييز بيناتكم أو اختلاف ثقافي بالمدرسة؟ كطالبة سورية أنتوا أكيد ما رح عليك بالمدرسة عم تدرسي، فكيف تتصرفوا عند بتلاقوا تصرف عنصري عليكم؟
1: يعني منحاول نروح عند الأساتذة، فمنشوف الأساتذة ما بطلع شي بإيده، والأساتذة بتطلع عنصرية أكتر من الطلاب، فما بنعمل شي، بنهتم لدراستنا أكتر من طلع حكي.
0: بتحبي تشاركي كنتي بالأنشطة المدرسية أو المسابقات إذا كان في؟
1: كنت كتير حب شارك بالأنشطة، وأكثر شيء بخص الرياضة.
0: بتشوفي حالك بعد التخرج رح تكملي حياتك بتركيا ولا أنت بنفسك ترجعي على سوريا؟
1: لا، بنفسي أرجع على سوريا وكون ببلدي
0: إن شاء الله. إن شاء الله بترجعي ونشوفك هناك. شو هو الشيء اللي بتتمنيه يتغير بطريقة التعليم أو يعني بالتعامل داخل المدرسة التركية بشكل عام؟
1: الطلاب والأساتذة ما يكونوا عنصريين، يكونوا كويسين مع الطلاب اللاجئين.
0: ما رح إذا بيوم من الأيام صرتي أنسة أو معلمة، شو أول شيء ممكن تعلميه لطلابك من تجربتك؟
1: يدرسوا ويضلوا عم يدرسوا قد ما فيهم ويتعبوا على حالهم، وبدي أعلمهم يحترموا اختلاف الثقافات بالدنيا.
0: مرح، أنا كتير يعني سررت بلقائك، وعن جد كانت مقابلة خفيفة وجميلة بنفس الوقت وملهمة فوق منها. بتمنى لك كل التوفيق بالبكالوريا، وإن شاء الله بنشوفك عن قريب طالبة جامعية بنرفع رأسنا فيكي ومميزة مثل ما أنت دائما. شكر خاص لك ولكل الطلاب السوريين اللي عم يثبتوا حالهم وعم يصنعوا مستقبلهم رغم كل هاي الظروف. أنت يمكن كنتي موجودة بالاحتفال اللي صار قبل فترة
1: أكيد.
0: وتحمستي يمكن توقفي نفس هاي الوقفة
1: أكيد.
0: وإن شاء الله بيوم من الأيام نشوفك وتوقفي نفس هاي الوقفة
1: أكيد.
0: كان معكم محمد نور عبر أثير راديو دلال، وإلى اللقاء في حلقة جديدة قادمة وقريبة بإذن الله. شكرا.

دما وباشو خشبك اهدر المهجة ودلال ايرو اما ورا برنامايا لسر هالبسطان كو اجو ليانو بوراما برياراتيو دلال خلقما يا ايرو لسر هالبسطاني نقدر بالكش ويا كفنار بابا طاهري الهمداني ورم بهفرة في هالبستفاني ناس بجين وأوكيبو ولو كداريبون وهالبستن ويتشنا وويتش كاردكير

مجارن هلبستيوي هلبستي بابا طاهر برانيا لسرسي مجاران كو سركة زفران أفينا إلهي وتشويقاشي كو أفين دارا خدية ودنيايا ومانا دنياي دشافن ويدا دشوشتين وأو هردمي دجيا لبايا بكابونا كورها وقشتنا حقيقتية وإيشو كو هسرتاها غريبية ده هلبستي ويدجي مالو كولياكا وكو أشكالا كركور كريا هيا أو قالا تخازين روها إجبوكو آزاديا وإيشاكو دربونا يكو ياري خدياجي إفينا حقيقتك وخازكو ده دلوباكاوي جيجي زمانكي برنزيكي خوزايا كو جيانا روجاني ده بيهو أو برهمينوي ديوانا ديوانا كوي يجي هلبستين بتايباتي جيكو دوبايا طاهيا كوش ست صالة زيدة تري چار كناتيكو هنا وكماليا جيكو القسرة كو قوتنا نمكن افجي برهما كوي ينجي بزماني عربية دينيزي كي چار ست قوتنا فلسفايا وتصورفايا لسركو بيس راس كرنا رهاني وافينا اوناس كرنا خوديه هيا نومايا كاجي جهل بستاوي بكرمانجيا اجبوكو؟ تشوازا كوشي وازا ويجي فرما بكا وافجارا كرناجي ويجي نافدارا كوجي لوريا هاتيا وكهستانجي شبو كرمانجي وغرجي دلي منجي كوهسرطا بكشينن بال بكشينن وغدجي دقر دلي من كوهسرطي بكشينن بال بكشينن غر هردو شاوي من هسرانكو ببارنجي بلا ببارن گر یاردا خازکو از بویرنگی برین دار بم گر کوجی بلا جانه من هر دو دمجی ایشد بیرانی داده بمینم بابا طاهر نتنی جبو کرده لجبو کتا واحیا دبت یاروش هلاتا نافین جی فلوزایا صوفا یکا منزن اکو باندوراوی جی ده موزیکا و جایاده جی هاتیا روشمایا ایروشی بردوام دیکه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي وتطوير مجالات التنسيق وتبادل الخبرات وبناء القدرات الصحية بين البلدين. وتنص المذكرة التي وقعت في مبنى وزارة الصحة بدمشق الجمعة 19 حزيران على التعاون في مجالات الصحة العامة وإدارة المشافي والأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات والتشريعات الصحية وعلم الوراثة والمخابر الطبية وتنمية الموارد البشرية الصحية. وتشمل مجالات التعاون الصحة العامة بما فيها طب الأسرة والصحة النفسية وطب الشيخوخة ومكافحة الأمراض وبرامج الكشف المبكر عن السرطان وتعزيز الأمن الصحي وتطبيق معايير الجودة والاعتماد وتطوير الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية ودعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز التبادل في مجالات علم الوراثة والمخابر الطبية وزراعة الأعضاء والطب التقليدي والتكميلي. واتفق الجانبان على تشكيل مجموعة استشارية وتنظيم فعاليات علمية وتعزيز العمل الإنساني إلى جانب افتتاح مشفى الأورام في محافظة حلب خلال العام الجاري فور الانتهاء من تزويده بالمعدات والأدوات الطبية اللازمة. وبين الوزير العلي أن زيارة وزير الصحة التركي والوفد المرافق له وتوقيع مذكرة التفاهم يشكلان محطة مهمة لتعزيز التعاون الطبي بين البلدين، وخاصة في مجال تبادل الخبرات وفق أحدث البروتوكولات الطبية وبناء نظام تأمين صحي متطور، إلى جانب التركيز على برامج الاعتمادية والتعليم الطبي المستمر بما يلائم تطلع الوزارة للاستفادة من تجربة التحول الصحي الشامل في تركيا وتطبيقها في سوريا للارتقاء بالخدمات الطبية المحلية المقدمة للمواطنين. من جانبه أوضح وزير الصحة التركي أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق في القطاع الصحي بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. وأشار ميمش أوغلو إلى حرص تركيا على تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للحكومة السورية والشعب السوري في المجال الصحي وتعزيز التعاون في مختلف القضايا المتعلقة بتطوير الخدمات الصحية وتوسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات. بدوره أكد مدير التعاون الدولي في وزارة الصحة السورية زهير قراط في تصريح للإعلاميين عقب التوقيع أهمية مذكرة التفاهم في التركيز على تحقيق التحول الصحي والرقمي والاستفادة من الخبرات الخارجية في مجال تطوير القطاع الطبي بما يسهم في إعادة بناء نظام صحي متكامل في سوريا. وأشار قراط إلى أهمية افتتاح مشفى الأورام في محافظة حلب خلال العام الجاري بوصفه مشروعا إنسانيا طبيا سيسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر تقديم خدمات رعاية علاجية وصحية متكاملة لمرضى السرطان في مدينة حلب والمناطق المجاورة لها. وسبقت توقيع مذكرة التفاهم جولة ميدانية على مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب في دمر حيث اطلع الجانبان على سير العمل في أقسام المشفى واستمعا من الكوادر الطبية إلى الخدمات المقدمة للمرضى مستعرضين مؤشرات الأداء والخدمات التخصصية باعتباره أحد نماذج التعاون المشترك في المجال الصحي. وتشكل مذكرة التفاهم الموقعة بين سوريا وتركيا أحد مسارات التعاون في تعزيز المنظومة الصحية في سوريا والتي أدت العام الماضي إلى تشغيل

المبنى الجديد لمشفى دمشق لأمراض القلب وجراحتها في دمر بموجب بروتوكول مشترك ومباحثات موسعة بين الجانبين وبطاقة تشغيلية تتجاوز 500 إجراء طبي وجراحي شهريا، حيث يستقبل المشفى ما يزيد على 300 مراجع يوميا. وكانت وزارتا الصحة السورية والتركية ناقشتا في دمشق في كانون الأول الماضي آلية تشغيل المبنى الجديد لمشفى دمشق لأمراض القلب وجراحتها في دمر وتأمين الاحتياجات اللازمة ورفد المشفى بالكوادر الطبية ووضع خطة لتشغيل مشفى حلب للأورام خلال الفترة القادمة.

وفي سياق متصل بحث رئيس لجنة العلاقات الخارجية وعضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية أنس البو مع المدير العام للعلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي في وزارة الصحة التركية الدكتور عزيز البربيتن والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي ودوره في دعم التنمية الاقتصادية. وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الاتحاد بدمشق الجمعة 19 من حزيران أهمية تعزيز التعاون والتنسيق وتوسيع مجالات التعاون الصحي بما يدعم تطوير الخدمات الطبية ويعزز فرص الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين سوريا وتركيا. واستعرض رئيس لجنة العلاقات الخارجية في اتحاد غرف التجارة السورية رؤية الاتحاد في مجال دعم المشافي الحكومية والخاصة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة، لافتا إلى أهمية تطوير القطاع الصحي باعتباره من القطاعات الحيوية ذات الأولوية ودوره في دعم التنمية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات. من جانبه بيّن مدير العلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي في وزارة الصحة التركية أهمية تبادل الخبرات وتطوير التعاون بين الجانبين في المجالات الصحية بما يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية، مستعرضا تجربة النظام الصحي التركي. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون السوري التركي في العديد من المجالات المختلفة وخاصة الصحي.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

راكرنا ماييني لسر سوريا دسبيكريا وزير روشن ارواطا وبريفانيا كارسات رايدا سالة سروكا تياكو شانديا سوري دبي كونفرنس ريدا جيدكا كو هروهاجي هجماركي بسبور ريفبريا اوكو تكنيكاريين كو پروردهي ده دازيوينكو روبارو بريا ماينا راكو بجدارين وارمانجا كونفرنس جي اوه کو ببا پال فروماتا کو سوریه با آلیه جه کو خیرخازیا و شریکین کو جهکاریا را کو ببینا کون ببا او جمجی به هفا دا کو ببا آلی کاریا دا پشخستنا تک هشتنا که هف پارده لسر هوجداریا رودانیا و پشنگیین و شینین نتاویین و گریدانا و برین ماینا او تو کو تقمینانین نتاوا قانیا دکه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. كيف تحدد التغذية صحة الطفل؟ رحلة تبدأ من رحم الأم. لا تبدأ صحة الطفل من لحظة الولادة، بل قبل ذلك بكثير، من رحم الأم. فخلال أشهر الحمل تتشكل ملامح مهمة من مستقبل الجنين الصحي، بدءا من نمو الدماغ والجهاز العصبي، مرورا بتكوين العظام والدم والمناعة، وصولا إلى احتمالات الإصابة ببعض الأمراض في مراحل لاحقة من العمر. ولا يقتصر الأمر على التغذية وحدها، فصحة الأم الجسدية والنفسية والعاطفية والاجتماعية تعد جزءا أساسيا من الرعاية التي يحتاجها الجنين. لذلك تصبح العناية بالأم مهمة تبدأ من مرحلة التخطيط للحمل وتمتد طوال الحمل وحتى الولادة.

غذاء الأم وصحة الجنين. وفي حديث للدكتور حسن جعفر أستاذ أمراض النساء والتوليد واستشاري طب الجنين بكلية طب القصر العيني عن علاقة تغذية الأم بصحة الجنين وأهم العناصر التي يحتاجها الحمل الصحي والمفاهيم الشائعة الخاطئة حول طعام الحامل. يؤكد الدكتور حسن جعفر أن العلاقة بين تغذية الأم الحامل وصحة الجنين وثيقة جدا، لأن الجنين يعتمد بشكل كامل على أمه في الحصول على ما يحتاجه من فيتامينات ومعادن ومغذيات دقيقة. ويقول إن الأم هي المصدر الوحيد لغذاء الجنين، ولذلك فإن سوء التغذية أو نقص بعض العناصر الأساسية قد ينعكس سلبا على نموه ووزنه وتطور أعضائه، كما قد يؤثر في نموه العقلي ومستقبله الصحي. وبحسب جعفر فإن العناية بتغذية الحامل لا تعني الإفراط في الطعام، بل تعني اختيار الغذاء المتوازن والغني بالعناصر التي يحتاجها الجنين في كل مرحلة من مراحل نموه.

حمض الفوليك عنصر صغير بتأثير كبير. يوضح أستاذ أمراض النساء والتوليد أن هناك مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الجنين بشكل سليم. يأتي في مقدمتها حمض الفوليك أو فيتامين B9 الذي يؤدي دورا أساسيا في اكتمال نمو الجهاز العصبي للجنين والوقاية من بعض التشوهات المرتبطة به، كما يشير إلى أهمية الحديد في تكوين الدم والوقاية من الأنيميا، والكالسيوم في بناء العظام والأسنان، والأوميجا 3 في دعم نمو خلايا المخ والعين، إضافة إلى اليود الضروري لوظائف الغدة الدرقية، والكولين والزنك اللذين يدخلان ضمن العناصر المهمة لنمو صحي ومتوازن. ويرى الدكتور جعفر أن عبارة صحة الطفل تبدأ من رحم أمه ليست مجرد تعبير مجازي، بل حقيقة طبية إلى حد كبير.

خرافة الأكل الاثنين. ومن أكثر المفاهيم انتشارا بين الحوامل الاعتقاد بأن المرأة الحامل يجب أن تأكل الاثنين، ولكن الدكتور حسن جعفر يؤكد أن هذه المقولة غير دقيقة، موضحا أن الحامل لا تحتاج إلى مضاعفة كمية الطعام بل إلى تحسين نوعيته. ويقول إن الاحتياج الإضافي غالبا لا يتجاوز 300 سعر حراري يوميا بدءا من الشهر الرابع للحمل، مع مراعاة وزن الأم قبل الحمل وحالتها الصحية. أما الزيادة الموصى بها في الوزن خلال الحمل فتختلف من امرأة إلى أخرى، لكنها تدور غالبا بين 6 إلى 16 كيلوغراما بحسب الوزن السابق للحمل وتقدير الطبيب. وينصح الدكتور جعفر الحوامل بتجنب الأطعمة غير المطهية جيدا، والتقليل من النشويات والسكريات، والحد من الكافيين قدر الإمكان، وتجنب الأجبان غير المبسترة، وعدم الإفراط في تناول الكبد، مع تقليل استهلاك بعض أنواع التونة بسبب احتمال احتوائها على نسب من الزيت.

مناعة الجنين تبدأ من رحم أمه، لا يتوقف أثر تغذية الأم عند نمو الجنين فقط، بل يمتد إلى جهازه المناعي. فبحسب الدكتور حسن جعفر، فإن كل ما يؤثر في صحة الأم ينعكس على جنينها، سواء بالإيجاب أو السلب. ويؤكد أن حصول الأم على غذاء متوازن غني بالمعادن والفيتامينات والأوميجا 3 يساعد في دعم مناعة الجنين ويهيئه لبداية صحية أفضل بعد الولادة. ويشير جعفر كذلك إلى أهمية بعض التطعيمات التي تنصح بها الحامل خلال فترة الحمل لحماية الرضيع بعد الولادة، ومن بينها تطعيم الفيروس المخلوي التنفسي في الشهر الثامن الذي يساعد على تقليل خطر إصابة المولود بالتهابات تنفسية قد تكون شديدة الخطورة في الأشهر الأولى من عمره. كيف تبرمج صحة الجنين قبل الولادة؟ يرى استشاري طب الجنين أن نمط حياة الأم خلال الحمل قد يترك أثرا طويل المدى على صحة الطفل. فزيادة الوزن بشكل مفرط والإفراط في تناول السكريات وسوء التغذية كلها عوامل قد تزيد احتمالات تعرض الطفل لاحقا لمشكلات صحية مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. ويوضح أن بعض الاستعدادات المرضية كالحساسية أو السكري قد تنتقل أو تتأثر بعوامل وراثية وبيئية، ولكن نمط تغذية الأم ورعايتها الصحية خلال الحمل يمكن أن يزيد المخاطر أو يقللها. كما يشير إلى أن بعض الدراسات ربطت بين الولادة القيصرية وارتفاع احتمالات إصابة الأطفال بحساسية الصدر مقارنة بمن يولدون طبيعيا، مع التأكيد أن قرار نوع الولادة يجب أن يخضع دائما للتقييم الطبي وحالة الأم والجنين.

ذلك، ويعد حمض الفوليك من أهم العناصر التي تحتاجها الحامل لدوره في حماية الجهاز العصبي للجنين من بعض التشوهات. كما يجب الاهتمام بالأطعمة الغنية بالحديد للوقاية من الأنيميا وتحسين وصول الأكسجين إلى الجنين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأخبارية السورية اللي سرياد رزوري وتدموري اللي دابراكو كجابيكو دنجامار ودريانا كترافيك دا سكسي جيانا خايش دستايا.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

وقع وزير الصحة السوري مصعب العلي مع نظيره التركي كمال ميمش أوغلو مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي وتطوير مجالات التنسيق وتبادل الخبرات وبناء القدرات الصحية بين البلدين. وتنص المذكرة التي وقعت في مبنى وزارة الصحة بدمشق الجمعة 19 حزيران على التعاون في مجالات الصحة العامة وإدارة المشافي والأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات والتشريعات الصحية وعلم الوراثة والمخابر الطبية وتنمية الموارد البشرية الصحية. وتشمل مجالات التعاون الصحة العربطان وتعزيز الأمن الصحي وتطبيق معايير الجودة والاعتماد وتطوير الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية ودعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز التبادل في مجالات علم الوراثة والمخابر الطبية وزراعة الأعضاء والطب التقليدي والتكميلي. واتفق الجانبان على تشكيل مجموعة استشارية وتنظيم فعاليات علمية وتعزيز العمل الإنساني إلى جانب افتتاح مشفى الأورام في محافظة حلب خلال العام الجاري فور الانتهاء من تزويده بالمعدات والأدوات الطبية اللازمة. وبيّن الوزير العلي أن زيارة وزير الصحة التركي والوفد المرافق له وتوقيع مذكرة التفاهم يشكلان محطة مهمة لتعزيز التعاون الطبي بين البلدين، وخاصة في مجال تبادل الخبرات وفق أحدث البروتوكولات الطبية وبناء نظام تأمين صحي متطور، إلى جانب التركيز على برامج الاعتمادية والتعليم الطبي المستمر بما يلائم تطلع الوزارة للاستفادة من تجربة التحول الصحي الشامل في تركيا وتطبيقها في سوريا للارتقاء بالخدمات الطبية المحلية المقدمة للمواطنين. من جانبه أوضح وزير الصحة التركي أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق في القطاع الصحي بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. وأشار ميمش أوغلو إلى حرص تركيا على تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للحكومة السورية والشعب السوري في المجال الصحي وتعزيز التعاون في مختلف القضايا المتعلقة بتطوير الخدمات الصحية وتوسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات. بدوره أكد مدير التعاون الدولي في وزارة الصحة السورية زهير قراط في تصريح للإعلاميين عقب التوقيع أهمية مذكرة التفاهم في التركيز على تحقيق التحول الصحي والرقمي والاستفادة من الخبرات الخارجية في مجال تطوير القطاع الطبي بما يسهم في إعادة بناء نظام صحي متكامل في سوريا. وأشار قراط إلى أهمية افتتاح مشفى الأورام في محافظة حلب خلال العام الجاري بوصفه مشروعا إنسانيا طبيا سيسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر تقديم خدمات رعاية علاجية وصحية متكاملة لمرضى السرطان في مدينة حلب.

والمناطق المجاورة لها. وسبقت توقيع مذكرة التفاهم جولة ميدانية على مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب في دمر، حيث اطلع الجانبان على سير العمل في أقسام المشفى، واستمعا من الكوادر الطبية إلى الخدمات المقدمة للمرضى، مستعرضين مؤشرات الأداء والخدمات التخصصية باعتباره أحد نماذج التعاون المشترك في المجال الصحي. وتشكل مذكرة التفاهم الموقعة بين سوريا وتركيا أحد مسارات التعاون في تعزيز المنظومة الصحية في سوريا، والتي أدت العام الماضي إلى تشغيل المبنى الجديد لمشفى دمشق لأمراض القلب وجراحتها في دمر بموجب بروتوكول مشترك ومباحثات موسعة بين الجانبين، وبطاقة تشغيلية تتجاوز 500 إجراء طبي وجراحي شهريا، حيث يستقبل المشفى ما يزيد على 300 مراجع يوميا. وكانت وزارتا الصحة السورية والتركية ناقشتا في دمشق في كانون الأول الماضي آلية الطبية ووضع خطة لتشغيل مشفى حلب للأورام خلال الفترة القادمة.

وفي سياق متصل، بحث رئيس لجنة العلاقات الخارجية وعضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية أنس البو مع المدير العام للعلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي في وزارة الصحة التركية الدكتور عزيز البربيتن والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي ودوره في دعم التنمية الاقتصادية. وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الاتحاد بدمشق الجمعة 19 حزيران أهمية تعزيز التعاون والتنسيق وتوسيع مجالات التعاون الصحي بما يدعم تطوير الخدمات الطبية ويعزز فرص الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين سوريا وتركيا. واستعرض رئيس لجنة العلاقات الخارجية في اتحاد غرف التجارة السورية رؤية الاتحاد في مجال دعم المشافي الحكومية والخاصة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة للصحي.

كافر بس الجوع كافر انا مش كافر بس المرض كافر انا مش كافر.

كيف أسطر برمجية عم تتحول لواجهة والناس تستخدمها وبتكون مفيدة بحياة الناس. بس بوقتها بسبب الظروف الصعبة أجلت الموضوع أو تركته لفترة منيحة. لكن بعد هاي الفترة الانقطاع انتقلت على شغل أفضل شوي، فكانت الناس هناك مشجعة أكثر، نصائح واقعية أكثر استفدت منهم، ويعني تشجعت أكثر أرجع أبلش بالموضوع. ويعني من وقتها صار عندي، كنت شايف أنه رح أوصل بنهاية الطريق إن شاء الله.

0: عبد الرحمن، كيف بلشت تتعلم وشو أول خطوة عملتها؟
1: أول خطوة أخذتها هي أنه التعرف على العالم هذا بشكل أوسع شوي، لغات البرمجة الموجودة، كل غرض من كل لغة، الأدوات. بعدها بدأت بشيء بسيط كتير، طبعا من اليوتيوب، ما كان في يعني دورة خارجية أو دورة مدفوعة. بدأت أعمل صفحات بسيطة HTML و CSS، وطبعا كانت كتير يعني لما الأكواد تشوفها واجهة على الكمبيوتر وعلين ترفع الموقع وتبعته للناس يشوفوه، فكانت هي كتير
2: لحظات فخر كتير
3: لحظات
1: بعدين لما تعمقت أكتر يعني لاحظت أنه أنا المصادر العربية للأسف كانت ضعيفة. بلشت أخذ من مصادر أجنبية، إنجليزية تحديدا. كمان كان في عائق أنه لغتي الإنجليزية ما كانت كتير منيحة بوقتها، فكمان بالتوازي مع التعلم بدأت كورس إنجليزي كمان، يعني على الأقل مشان أفهم شي اللي عم باخده بالكورسات. طبعا كان هذا على حساب أنه ما استمرت بتعلم البرمجة، ركزت شوي على الإنجليزي. الخطوة اللي بعدها كانت أنه تعمل شيء فيه شغل، مو مجرد صفحات ثابتة، حتى تحطه بالسي في، ويعني ممكن تحصل على فرصة تدريبية أو شغل فريلانس، أنه يكون في شيء أنت مشتغله، يعني محاكاة لمشروع واقعي. فبدأت بوقت اشتغلت مع شباب من مصر، اشتغلنا على مشروع سوا.
2: تدريب ولا شغل؟
1: مشروع تدريبي. هو كان أول مشروع محاكاة لموقع Goodreads، اللي هو أنه ناس ترفع كتب وناس بتقيمة وبتعلق عليها، يعني استفدت منه كتير. تاني مشروع واللي لهلا أنا فخور فيه هو مشروع محاكاة لفيسبوك.
2: جميل، مشروع محاكاة لفيسبوك.
1: نعم، اشتغلت عليه أنا وشاب مصري، هو كان مشتغل بالواجهات وأنا كنت مشتغل بالقسم الخلفي الباك إند. كان مشروع كبير، أخذ وقت منيح، يعني النتائج اللي كنا نأخذها كتير كانت جيدة، ولما خلصنا ونشرنا على جروبات مبرمجين وعلى جيت هاب كانت ردود الفعل كتير حلوة، والناس كتير تفاجأت أنه شخصين بس يقدروا يعملوا هيك شيء. حتى في ناس صارت تتأنى أنه طوروا أكتر وسووا منصة عربية بديل للفيسبوك. طبعا هو كان هذا
2: مصاري
1: صراحة الاثنين.
0: هذا السؤال إجابته بديهية شوي، بس معلش خلي السادة المستمعين يسمعوا. في ناس كتير بتقول إنه البرمجة بدها جامعة، فشو رأيك بعد تجربتك أنت؟
1: الصراحة في كتير أقوال بالموضوع، وأحد الأسباب اللي أنا وقفت بالبداية مشانها هو هاد، إنه الناس قالت مستحيل إنه حدا يكون مبرمج وهو ما إنه دارس الاختصاص بالجامعة.
0: للأمانة هو يعني أكثر من مجال صاير بهذا الوقت ما بيضطر ل يعني تخصص جامعي أو جامعة بشكل عام. يعني
1: هو الشيء اللي خلاني أكمل وجود نصائح من الطرف الآخر، بالإضافة إنه شركات تكنولوجية كبيرة صارت ما تشترط إنه يكون الشخص خريج جامعة حتى يتوظف عندهم، بكفي يكون عنده خبرة بالمنصب اللي عم يتقدم له. هلا هي الجامعة بتعطيك أساس قوي، بتعطيك رفقة بالطريق، بتعطيك معارف. لحد الآن يمكن بالمجتمع عنا أنه لما شخص يكون خريج فممكن نظرة المجتمع بتختلف لإله. هلا الشغلة المنطقية يمكن للشركات أنه هذا الشخص التزم بأربع سنوات وكان ناجح بهاي الأربع سنوات،

0: حتى حصل على هاي الشهادة. بنفس الوقت أنت كشخص أنك تروح 4 سنوات بشي أصلا، يعني أنا عاينت صار لي شي 4 سنوات بسوق العمل، كتير عم يجينا أشخاص متخرجين لكن مؤهلاتهم وخبراتهم ما بتوصلهم حتى أنه يبلشوا شغل. هلأ عم يكون بدهم تدريب، بدهم تعلم أدوات جديدة.
1: آسف على مقاطعتك، بس يعني حتى بتلاقي أنه خبرته بهيدي 4 سنوات ما بتضاهي الشخص اللي كان بيتدرب برا الجامعة.
0: هلأ هو أفضل حالة أنه أنت تدرس 4 سنوات جامعة بس بنفس الوقت تكون عم تطور مهاراتك بالأدوات واللغات المستخدمة بسوق العمل حاليا، ممكن تأخذ فرصة تدريب بأحد الشركات، فهذا هيك بتكون أنت جمعت التنتين مع بعض، فهذا بيكون كتير منيح.

0: حالنا كحال كتير من الناس، فسؤالي إلك كلاجئ، شو أكتر شي كان صعب عليك بدخولك بمجال البرمجة؟
1: هو قلة المعارف زائد قلة الشركات السورية الموجودة بعنتاب تحديدا. ممكن لو كان باسطنبول الوضع أفضل شوي.
0: هل يا ترى في حدا دعمك أو كنت لحالك بهذا الطريق؟
1: هلا الدعم كان معنوي، ما كان في طبعا البيئة العمل الثانية اللي اشتغل فيها كانت كتير مشجعة وكتير داعمة، وخصوصا لما يشوفوا شاب عم يحاول يحسن من الواقع اللي هو فيه. وطبعا الأهل كانوا كتير مشجعين كمان بالموضوع، كانوا بدهم يعني أوصل للشيء اللي أنا بدي إياه.
0: أنا للأمانة بذكر لهلأ كنت أنت تشتغل بمنظمة، فيعني إنه ضمن شغلك بيرك فاتح لابتوب وعم تتعلم وتدرس، وهذا يعني أنا برأيي إنه كتير سوريين وقفوا جنب بعض بهي القصة، يعني أول يكونوا سند لبعض بالغربة على حسابهم الشخصي. يعني
1: هو كان أنا عملي بالمنظمة ميداني، بالوقت ما يكون فيه عمل ميداني أقعد أما أكون عم بتدرب على مشروع أو حتى عم بحضر فيديو بطبق معه. بالعكس كانوا يقولوا لي دائما أنه أنت لأي بأي وقت بتكون فاضي فيه أقعد وتعلم أو اشتغل. حتى كانوا راح يوفروا لي جهاز أشتغل عليه، بس أنا كان عندي جهاز لابتوب عم أشتغل عليه، فكانوا كتير يعني نجرن الشكر.
0: صديقي، إذا رجع فيك الزمن هل يا ترى بتختار نفس الطريق ولا بتغير؟
1: هلا نفس الطريق نفس المجال لا.
0: شو كنت تختار؟
1: غالبا لما تسأل أي مبرمج هذا السؤال بيقول لك إنه لا، أنا كنت اخترت مجال آخر. هو مجال البرمجة صعب شوي، بده صبر كتير، ممكن يعني تقعد أنت تحل مشكلة ساعات، ممكن أيام عم تحل مشكلة وتحاول تبحث بالإنترنت وتشوف تقرأ توثيق القصة على المواقع الرسمية حتى توصل لحل القصة. طبعا هي مزح، لا أنا لسه بحب البرمجة.
0: جوابك بهي القصة بيخليني أتخطى سؤالي لك إنه البرمجة صارت لك شغف ولا شغل بس؟ هي شغف فعلا؟ لا
1: هي يعني
0: بتحبها شغل.
1: بالبداية بيسموه حماس البدايات بيكون كتير عالي، طبعا بيخف مع الوقت، تلاقي أمور معينة تزيدوا فيها. يعني مثلا أنا بالبداية كنت أثناء العمل أنا عندي شغف كمل، حاليا أنا أكثر شغوف بالمنتج النهائي اللي راح يطلع، بالقصص اللي أنا عم بشتغل عليها وراح تطلع كمنتج نهائي الناس تستفيد منه أكثر من كتابة الكود نفسه. يعني
0: لو ابنك أو صديق لك سألك بدي أصير مبرمج مثلك، إيش بتنصحه؟
1: لا تقرب. الصراحة هي بتعتمد على الشخص نفسه، مثل ما قلنا أنه هي بدها صبر وبدها جهد طويل، بس إذا هو إنسان صبور وبيحط جهد على الموضوع فإيه.
0: أنا للأمانة يعني أنت كنت يمكن بتعرف أنه كنت حابب أنه أدخل بهذا المجال، بس للأسف يعني الظروف نصفتنا هاي الأحلام كلها.
1: حتى كنا راح نبلش سوا بس
0: سبحان الظروف. الله بالنهاية يعني بيكون كل واحد له اسمه ونصيب بهي الدنيا.
1: نعم نعم.
0: فإذا ما كنت

0: مبرمج، شو بتتوقع كنت راح تكون؟ خياط؟
1: رشيش. هلا انا كنت حابب ادرس طب اسنان، طبعا هالشيء لما
0: هذا حلم الابتدائي؟
1: تماما، لما كنت صغير كثير. ما الظروف ما واتت.
0: هلا نحن درسنا يمكن 5 سنين أو 6 سنين بالابتدائي مع بعض.
1: نعم.
0: يعني كمان تقريبا حلم ربع الصف كانوا يطلعوا دكاترة، والحلم الثاني
1: هو دكاترة أو مهندسين.

0: كلمة أخيرة بتحب توصلها لكل شاب حاسس إنه ما عنده فرصة؟
1: هلا هو مثل ما حكيت أنت إنه هو حاسس ما عنده فرصة، فهو إحساس
0: طبعاً،
1: لأنه بالنهاية طبعاً بيكون في فرص أعلى أو أقل، بس دائماً في فرصة، دائماً في شيء متاح أنت بتقدر تشتغل فيه. يعني أنا أول ما بدأت بتذكر كنت شوف الفيديوهات على الموبايل، بعدين جبت لابتوب بهذاك الوقت كان سعره 150 دولار تقريبا بهذاك الوقت،
0: الHP الأسود، مهم
1: HP الأسود بتذكر رايح لك أنه لساته عندي أنا محتفظ فيه كذكرى أنه هذا اللابتوب اللي بلشت شغلي عليه.
0: سبحان الله، دائما يعني الشغلات اللي بتباشر فيها هيك بتعيفها ذكرى. أنا اللابتوبي الأول محتفظ فيه، وأنه كتير يعني بيقولوا لي بيعه وصار قديم وكذا، لا هذا ذكرى. وكاميرتي الأولى كمان عايفة ذكرى
1: كمان موجودة،
0: مستحيل.
1: هو بتبقي لك أثر وبتذكرك أنت كيف بدأت وبتذكرك بالبدايات، فدائما أنت في عندك شيء متاح تشتغل فيه. صراحة هو ما دائما متاح، يعني الشيء اللي متاح هلا لك ممكن بعد سنة مثلا، ممكن لظروف معينة ما يبقى هذا متاح عندك. فأيا كان المجال اللي راح تبدأ فيه، ابدأ اليوم قبل بكرة، ابدأ بالشيء المتاح ولو ما رح يعطي نتيجة أو رح تكون نتيجة بطيئة، بس أهم شيء أنك تبدأ. تراكم النتائج الصغيرة بيؤدي لنتيجة كبيرة إن شاء الله. طبعا هي كلها تقادير، ولكن أنت إذا بذلت جهد وأخذت بالأسباب الممكنة الموجودة لآخر حد، فإن شاء الله توصل.
0: هل يا ترى بتذكر أول فرصة عمل أو مشروع انعطى لك كمبرمج وكيف صار؟
1: أول فرصة عمل كانت فرصة تدريبية بشركة سورية هون، كتير استفدت منها وكانت هي الانطلاقة الحقيقية بسوق العمل. تعرفت على ناس عندهم خبرات بالمجال، وكنت بوقتها بتذكر أنه بعد أول فرصة عمل رح أكمل تعليم مفتوح وأكمل بالجامعة، لكن بوقتها شفت أنه معظم الشباب كانوا غير خريجين. أول مشروع اشتغلته بالشركة كان جزء من مشروع أكبر، ميزة الشات بمشروع أكبر. الحمد لله عندي خبرة بالموضوع بسبب أنه اشتغلنا تطبيق فيسبوك كان فيه شات، فالحمد لله كانت النتيجة جيدة وانبهروا من النتيجة الجيدة والسريعة اللي طلعت. وكملت مع الشركة وصرت أخذ مهام أكبر، وحاليا الحمد لله أنا عم بشتغل كتكنيكال ليد، مدير تقني لفريق متواجد بسوريا. عم اشتغل على مشاريع راح تفيد السوريين جميعا وتسهل أمورهم من ناحية الخدمات الحكومية.

العين ما يخسر. شكرا كثير لك استاذ عبد الرحمن على مشاركتك لقصتك معنا. قصتك رح تلهم الكثير من الشباب اللي عم يحاولوا يحققوا احلامهم رغم كل الظروف. وشكرا كثير لجميع المستمعين الاعزاء على متابعتكم واستماعكم لنا. لا تنسوا مهما كانت الصعوبات، الإرادة والعزيمة وتوفيق رب العالمين قادر على يفتح لك كل الأبواب. نلقاكم في الحلقة القادمة

بجاري كيفن هشامي ناتني هري مكاديروكيا بلكي بيتخطى هري كيفن جيهانيا كوجيان تيدجي بناو فرابر دوام كريا و او درنجه كو امبراطوريين كو هري كيفن امرو وحيان لبيهبجي لده سلداريا كرنا و ده سالة هزر ناسد هفتونه هاندجي جاالية يونسيفا لسر لستايا كالباريا جيهاني هاتي قيت كريا و افرابريا كبر فرها و هرقليا لسر ديروكا سردمي صورا كوجي باجاري او كولانا الى تاخيويجي هركف نارا سردمين ديروكيين كو دي سركو باجاري كيفن اي شاميرا كو درباز بونا شام دهزار سالة سيامين بلي زايني دا هاتي اغا كري و قلنك امبراطوري المزل اللي بيها بجي شوفاخا لسر ميماريا و چانداوي هشترا سردما آرامي و آشوري شامجي بايتخطا كيانيا آرامي يا شامي بو و دوه سردمي ديجي هرگالا هلی کو بشکفتیه آواهی اینکو آفدانیه او دا بشکرنا آبه چمه بردایا کو شاخن و جیهاتی آوا کرن و سردمین یونانی یان جیهیلانی و رومی جیونانیا نخشایا باجر میناکو سترانجا کو شورگاشیین کو روکا بیک دجی نو کرنا و دا سردمی رومانی دجی واجر بوناون دا کبازرکانی و لشکریه کو پرامزن و پرستگاه جی جوب تارای مزن شامی تیره جیهاتی آوا کرین و سورا باشی جی و هفته درگاه جیهاتی

أخاني كوم زين إن بازركاني وكي خاني أسد باشا و قصر شامي يكونا بندهات يا آبا كرين و باجي رجي و خالا هريك و سركا يوكو دسبيكرنا كروانين هاجي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. كيف تحدد التغذية صحة الطفل؟ رحلة تبدأ من رحم الأم. لا تبدأ صحة الطفل من لحظة الولادة، بل قبل ذلك بكثير، من رحم الأم. فخلال أشهر الحمل تتشكل ملامح مهمة من مستقبل الجنين الصحي، بدءا من نمو الدماغ والجهاز العصبي، مرورا بتكوين العظام والدم والمناعة، وصولا إلى احتمالات الإصابة ببعض الأمراض في مراحل لاحقة من العمر. ولا يقتصر الأمر على التغذية وحدها، فصحة الأم الجسدية والنفسية والعاطفية والاجتماعية تعد جزءا أساسيا من الرعاية التي يحتاجها الجنين. لذلك تصبح العناية بالأم مهمة تبدأ من مرحلة التخطيط للحمل وتمتد طوال الحمل وحتى الولادة. غذاء الأم وصحة الجنين. وفي حديث للدكتور حسن جعفر، أستاذ أمراض النساء والتوليد واستشاري طب الجنين بكلية طب القصر العيني، عن علاقة تغذية الأم بصحة الجنين وأهم العناصر التي يحتاجها الحمل الصحي والمفاهيم الشائعة الخاطئة حول طعام الحامل. يؤكد الدكتور حسن جعفر أن العلاقة بين تغذية الأم الحامل وصحة الجنين وثيقة جدا، لأن الجنين يعتمد بشكل كامل على أمه في الحصول على ما يحتاجه من فيتامينات ومعادن ومغذيات دقيقة. ويقول إن الأم هي المصدر الوحيد لغذاء الجنين، ولذلك فإن سوء التغذية أو نقص بعض العناصر الأساسية قد ينعكس سلبا على نموه ووزنه وتطور أعضائه، كما قد يؤثر في نموه العقلي ومستقبله الصحي. وبحسب جعفر، فإن العناية بتغذية الحامل لا تعني الإفراط في الطعام، بل تعني اختيار الغذاء المتوازن والغني بالعناصر التي يحتاجها الجنين في كل مرحلة من مراحل نموه.

أن هناك مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الجنين بشكل سليم، يأتي في مقدمتها حمض الفوليك أو فيتامين B9 الذي يؤدي دورا أساسيا في اكتمال نمو الجهاز العصبي للجنين والوقاية من بعض التشوهات المرتبطة به، كما يشير إلى أهمية الحديد في تكوين الدم والوقاية من الأنيميا، والكالسيوم في بناء العظام والأسنان، والأوميجا 3 في دعم نمو خلايا المخ والعين، إضافة إلى اليود الضروري لوظائف الغدة الدرقية، والكولين والزنك اللذين يدخلان ضمن العناصر المهمة لنمو صحي ومتوازن. ويرى الدكتور جعفر أن عبارة صحة الطفل تبدأ من رحم أمه ليست مجرد تعبير مجازي، بل حقيقة طبية إلى حد كبير.

خرافة الأكل الاثنين. ومن أكثر المفاهيم انتشارا بين الحوامل الاعتقاد بأن المرأة الحامل يجب أن تأكل الاثنين، ولكن الدكتور حسن جعفر يؤكد أن هذه المقولة غير دقيقة، موضحا أن الحامل لا تحتاج إلى مضاعفة كمية الطعام بل إلى تحسين نوعيته. ويقول إن الاحتياج الإضافي غالبا لا يتجاوز 300 سعر حراري يوميا بدءا من الشهر الرابع للحمل، مع مراعاة وزن الأم قبل الحمل وحالتها الصحية. أما الزيادة الموصى بها في الوزن خلال الحمل فتختلف من امرأة إلى أخرى، لكنها تدور غالبا بين 6 إلى 16 كيلوغراما بحسب الوزن السابق للحمل وتقدير الطبيب. وينصح الدكتور جعفر الحوامل بتجنب الأطعمة غير المطهية جيدا، والتقليل من النشويات والسكريات، والحد من الكافيين قدر الإمكان، وتجنب الأجبان غير المبسترة، وعدم الإفراط في تناول الكبد، مع تقليل استهلاك بعض أنواع التونة بسبب احتمال احتوائها على نسب من الزئبق.

مناعة الجنين تبدأ من رحم أمه، لا يتوقف أثر تغذية الأم عند نمو الجنين فقط، بل يمتد إلى جهازه المناعي. فبحسب الدكتور حسن جعفر، فإن كل ما يؤثر في صحة الأم ينعكس على جنينها، سواء بالإيجاب أو السلب. ويؤكد أن حصول الأم على غذاء متوازن غني بالمعادن والفيتامينات والأوميجا 3 يساعد في دعم مناعة الجنين، ويهيئه لبداية صحية أفضل بعد الولادة. ويشير جعفر كذلك إلى أهمية بعض التطعيمات التي تنصح بها الحامل خلال فترة الحمل لحماية الرضيع بعد الولادة، ومن بينها تطعيم الفيروس المخلوي التنفسي في الشهر الثامن، الذي يساعد على تقليل خطر إصابة المولود بالتهابات تنفسية قد تكون شديدة الخطورة في الأشهر الأولى من عمره. كيف تبرمج صحة الجنين قبل الولادة؟ يرى استشاري طب الجنين أن نمط حياة الأم خلال الحمل قد يترك أثراً طويل المدى على صحة الطفل. فزيادة الوزن بشكل مفرط والإفراط في تناول السكريات وسوء التغذية كلها عوامل قد تزيد احتمالات تعرض الطفل لاحقاً لمشكلات صحية مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. ويوضح أن بعض الاستعدادات المرضية كالحساسية أو السكري قد تنتقل أو تتأثر بعوامل وراثية وبيئية، ولكن نمط تغذية الأم ورعايتها الصحية خلال الحمل يمكن أن يزيد المخاطر أو يقللها. كما يشير إلى أن بعض الدراسات ربطت بين الولادة القيصرية وارتفاع احتمالات إصابة الأطفال بحساسية الصدر مقارنة بمن يولدون طبيعيا، مع التأكيد أن قرار نوع الولادة يجب أن يخضع دائما للتقييم الطبي وحالة الأم والجنين. نصائح غذائية للحامل. التوازن في الطعام أهم من كميته، فالحامل لا تحتاج إلى الإفراط في الأكل بقدر ما تحتاج إلى تنويع مصادر الغذاء والحصول على العناصر الأساسية التي يحتاجها جسمها وجنينها. وينصح بالانتظام في تناول 3 وجبات رئيسية يومياً، إلى جانب وجبتين أو 3 وجبات خفيفة صحية، مع الحرص على شرب الماء بكميات كافية تتراوح غالبا بين 8 إلى 10 أكواب يوميا ما لم يوصي الطبيب بغير ذلك. ويعد حمض الفوليك من أهم العناصر التي تحتاجها الحامل لدوره في حماية الجهاز العصبي للجنين من بعض التشوهات، كما يجب الاهتمام بالأطعمة الغنية بالحديد للوقاية من الأنيميا وتحسين وصول الأكسجين إلى الجنين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

وقع وزير الصحة السوري مصعب العلي مع نظيره التركي كمال ميمش أوغلو مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي وتطوير مجالات التنسيق وتبادل الخبرات وبناء القدرات الصحية بين البلدين. وتنص المذكرة التي وقعت في مبنى وزارة الصحة بدمشق الجمعة 19 حزيران على التعاون في مجالات الصحة العامة وإدارة المشافي والأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات والتشريعات الصحية وعلم الوراثة والمخابر الطبية وتنمية الموارد البشرية الصحية. وتشمل مجالات التعاون الصحة العامة بما فيها طب الأسرة والصحة النفسية وطب الشيخوخة ومكافحة الأمراض وبرامج الكشف المبكر عن السرطان وتعزيز الأمن الصحي وتطبيق معايير الجودة والاعتماد وتطوير الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية ودعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز التبادل في مجالات علم الوراثة والمخابر الطبية وزراعة الأعضاء والطب التقليدي والتكميلي. واتفق الجانبان على تشكيل مجموعة استشارية وتنظيم فعاليات علمية وتعزيز العمل الإنساني إلى جانب افتتاح مشفى الأورام في محافظة حلب خلال العام الجاري فور الانتهاء من تزويده بالمعدات والأدوات الطبية اللازمة. وبين الوزير العلي أن زيارة وزير الصحة التركي والوفد المرافق له وتوقيع مذكرة التفاهم يشكلان محطة مهمة لتعزيز التعاون الطبي بين البلدين وخاصة في مجال تبادل الخبرات وفق أحدث البروتوكولات الطبية.

العلاقات الأخوية بين البلدين، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق في القطاع الصحي بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. وأشار ميمش أوغلو إلى حرص تركيا على تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للحكومة السورية والشعب السوري في المجال الصحي، وتعزيز التعاون في مختلف القضايا المتعلقة بتطوير الخدمات الصحية وتوسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات. بدوره أكد مدير التعاون الدولي في وزارة الصحة السورية زهير قراط في تصريح للإعلاميين عقب التوقيع أهمية مذكرة التفاهم في التركيز على تحقيق التحول الصحي والرقمي والاستفادة من الخبرات الخارجية في مجال تطوير القطاع الطبي بما يسهم في إعادة بناء نظام صحي متكامل في سوريا. وأشار قراط إلى أهمية افتتاح مشفى الأورام في محافظة حلب خلال العام الجاري بوصفه مشروعا إنسانيا طبيا سيسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر تقديم خدمات رعاية علاجية وصحية متكاملة لمرضى السرطان في مدينة حلب والمناطق المجاورة لها. وسبقت توقيع مذكرة التفاهم جولة ميدانية على مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب في دمر، حيث اطلع الجانبان على سير العمل في أقسام المشفى واستمعا من الكوادر الطبية إلى الخدمات المقدمة للمرضى مستعرضين مؤشرات الأداء والخدمات التخصصية باعتباره أحد نماذج التعاون المشترك في المجال الصحي. وتشكل مذكرة التفاهم الموقعة بين سوريا وتركيا أحد مسارات التعاون في تعزيز المنظومة الصحية في سوريا، والتي أدت العام الماضي إلى تشغيل المبنى الجديد لمشفى دمشق لأمراض القلب وجراحتها في دمر بموجب بروتوكول مشترك ومباحثات موسعة بين الجانبين وبطاقة تشغيلية تتجاوز 500 إجراء طبي وجراحي شهريا، حيث يستقبل المشفى ما يزيد على 300 مراجع يوميا. وكانت وزارتا الصحة السورية والتركية ناقشتا في دمشق في كانون الأول الماضي آلية تشغيل المبنى الجديد لمشفى دمشق لأمراض القلب وجراحتها في دمر وتأمين الاحتياجات اللازمة ورفض المشفى بالكوادر الطبية ووضع خطة لتشغيل مشفى حلب للأورام خلال الفترة القادمة.

وفي سياق متصل، بحث رئيس لجنة العلاقات الخارجية وعضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية أنس البو مع المدير العام للعلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي في وزارة الصحة التركية الدكتور عزيز البربيتن والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي ودوره في دعم التنمية الاقتصادية. وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الاتحاد بدمشق الجمعة 19 من حزيران أهمية تعزيز التعاون والتنسيق وتوسيع مجالات التعاون الصحي بما يدعم تطوير الخدمات الطبية ويعزز فرص الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين سوريا وتركيا. واستعرض رئيس لجنة العلاقات الخارجية في اتحاد غرف التجارة السورية رؤية الاتحاد في مجال دعم المشافي الحكومية والخاصة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة، لافتا إلى أهمية تطوير القطاع الصحي باعتباره من القطاعات الحيوية ذات الأولوية ودوره في دعم التنمية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات. من جانبه بيّن مدير العلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي في وزارة الصحة التركية أهمية تبادل الخبرات وتطوير التعاون بين الجانبين في المجالات الصحية.

الصحية بما يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية، مستعرضا تجربة النظام الصحي التركي. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون السوري التركي في العديد من المجالات المختلفة وخاصة الصحي.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيكي أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك.
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
1: اسمي آلاء ياريم من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال 2013، بعدين سافرت على دبي بال 2014، ورجعت من الإمارات تقريبيا بال 2019. صار لي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبيا، أملا طفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلا، لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح انه تجربتك بالحياه مليانه تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كثير له اثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك، سيده اعمال ولا صاحبه مشروع ولا ببساطه شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: انا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي باكثر من مجال، يعني فينا نقول سيده اعمال مبتدئه. انا فايته شريكه بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمده سنه، من جديد عم كفي دراسه، اتدرب بشركه تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلا مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني انا كثير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لانه انا بحبه كثير.
0: واضح انه شخصيتك لعبت دور كثير كبير عم توصلي لليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل إحنا مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا، فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، ما هي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم كفي بهدول المجالات. هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
1: أكيد بكفي انه الدراسه بتخلي الانسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الانسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم بيتعلم عم بيجرب، حتى لو ما اشتغل بنفس المجال بكفي انه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحه.
0: بتحسي انه اي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو انه بشكل غير مباشر؟
1: اي شيء تعلمته، اذا قصدك على الدراسه، انا ما كنت دارسه دراسه عاليه، كنت وصل بكالوريا.
0: لا، بشكل عام بالحياه.
1: بشكل عام بالحياه الغربه كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، انك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، ظروف معينة، كتير بيطورك انك تدرس، انك تسعى وقت اللي بتطلع من البيت وبتعاشر عالم وبتكون اجتماعي، كمان هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت اكتر من مجال وقررت اعمل اكتر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الانسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بشوف مجتمعات تانية كتير بتغير وبتطور، هذا اكتر شيء بحسه بيأثر بشخصية الانسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا انه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلها بتعطينا فوائد. كل إنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضاً بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، المؤمن القوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف. فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا. كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
0: بدك تصفيق؟
1: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
0: أنسى آلاء، عشتي بحلب بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
1: والله هي رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها. وقت اللي طلعت لتركيا ما ضلت فيها كتير، أنا ضلت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، الإمارات هو خليط مجتمعات ما هو مجتمع واحد، فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك بتتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كانت بلد حلوة، إلها إيجابياتها وإلها سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا مكان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
0: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
1: الاعتماد على الحال. اعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير دعموا كتير بيوقفوا جنبي وقت اللي تركت وكنت لحالي، تعلمت اعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالة تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي لحالي حرفيا يعني وبعمر صغير.
0: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدو أنك من النوع الثاني.
1: أنا طبيعتي ما بحب انكسر وما بأمن بهي الكلمة وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هالمصطلح.
0: كونك أم وصاحبة مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصية وشغلك؟
1: والله الموضوع كتير صعب، في كمية ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيرة بتمرق فيها، بالذات أني أنا بنت منفصلة فأنا المسؤولة عن أولادي بشكل كامل، وكمان عندي أحلام بدي أحققها، عندي كمية ضغوطات، أنا مسؤولة عن حالي، مسؤولة عن بيتي، أنا عايشة لحالي، مسؤولة عن كل شيء. فالموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو مسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي. بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم. عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير الموضوع صعب أنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل. يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل وأنا اللي عم بطلع وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أول معارك لأقوى جنود. دايما بحس ان رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوة بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكتر، كل ما بتنسق لشخصيتك اكتر.
0: التوازن بصراحة بهالحالة انجاز لحاله هو بحد ذاته.
1: لا صراحة ايه، يعني انا كل حوالي بيقولوا لي انه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالاساس.
0: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو اكثر شيء لفت انتباهك هناك؟
1: كم التنظيم بالبلد، كميه لطافه الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الامان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع انه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كميه امان، في كميه محبه، هن بلد جدا متعاون. يعني اكثر شيء بيزعلني اني وقت تركت الامارات الشعب، الشرطه، المجتمعات المختلفه، يعني كلهم بتحسهم بيتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم. هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالإمارات. يعني أنا عن تجربتي، أنا سلال تجربتي شي 7 سنين تاركة، بس نحن كسوريين شعب محبوب بالإمارات. كم الإنسانية اللي عندهم. مرة كنت بموقف رحت لعمل إقامة، كانت بنتي كتير صغيرة، كانت ما بتتجاوز السنة، بنتي عم تبكي كتير وأنا لازم خلص أموري وأمشي. فوالله فرزولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت إنه أنا عم بعمل ورائي وبظبط كل التفاصيل. مرة تانية بالبنك كان عندي توقيع وكنت نسيانة كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد، يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيان التوقيع. وقت اللي شافوني أول مرة ما عرفت، وتاني مرة ما عرفت، طلعوا لي رسمة التوقيع والمهمة تتوتري، وجابوا لي قهوة وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي على آيباد وعملت نفسه ومشوا لي أموري. بلد سهلة التعامل بالمطارات، بس مجرد إنه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص إليك بمرؤوك. يعني ما بعرف إنه أنا كنت محظوظة للصراحة ولا هن شعب جدا راقي، كانوا يبعثوا لي موظف إنه أنت شيل شناتي عنا أو أنت عمل أو هيك، ولا أرقى من هيك الصراحة.
0: مع إنه المعيشة بدبي أفضل من ناحية الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
1: دبي أفضل بالفرص، دبي أفضل بالتنظيم، بإنه الشعب بيحبك، بإنك أنت محبوب شلون ما بتروح، إنه أمورك ماشية أفضل. صح هي بلد غالي كتير بس أمور أفضل تمام، والفرص فعلا هيك أعلى. بس كمان تركيا في أشياء كتير حلوة. أنا فرضا بالنسبة إلي أهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوة. يعني نحن هون كسوريين ما لنا مشكلة غير عنصرية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنتي هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. سنة تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور بعد يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة، وخلاص يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه. يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعيت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص، فقلت تدخلي فيه أنت أساسا. يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما لي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا المجال؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش.
0: صنعتي التوقيت
1: تمام، خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي يعني هذا الموضوع. دائما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني برتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش شغل ما يكون فيه عاملة، كون أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه. كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف، إنه الشغل حر فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع الإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيهم، أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعب الموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس.
1: إيه.
0: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضاً أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، أنا بيحاكوني مننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل الأول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبروني إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة. فكتير فيه تفاصيل ما يسهل للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: أنسأل، شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف لأنه أنا مضطرة أتعامل. فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه. بس المتأكدة منه إنه بعد الرحلات النتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين. فبالبدايات
0: دايم بخبراتهم.
1: تمام. فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمل لي الموارد. فهي أبشع شيء، الاستغلال.
0: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير. بابا أقرب حدا قريب بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي، وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمن كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقاتي كتير داعمين. عندي عائلة ثانية قلت لك اللي هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار عن الإنترنت. وقت لصرت عدت علي فترة فاتحة صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص إنه أنت حدا مبدع، أنت حدا شاطر، ليش ما تبلشي شغلك لحالك؟ بحس إنه رب العالمين مسهل لي هاي الأمور، كتير بوقف معي وين ما بروح وين ما بسأل، الله بسهل لي كتير أمور، كتير شغلات. بالنسبة لقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الأمانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم أنت شو رأيك بحالك. يعني أنا حدا دائما بقوله إنه أنا عندي دائرتي الصغيرة، هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمعهم. وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضية.
0: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
1: لا صراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري؟ النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. أختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. أنا حتى زوج أختي متعاون معي، جيراني متعاونين معي، رفقاتي متعاونين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تأثير، وبصراحة سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. أنا لحد اللحظة على فكرة بيسألوني إنه أنت معك فريق، فبقول لهم إنه لا، أنا بابا أخي كتير بيساعدني. بستخدم أنا فرضا بالوقت الحالي.

0: ما بحتاج نقليات لحد اللحظة، بستخدم سيارة بابا وأخي اللي على السوق.
1: واضح إنه وجود أشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي.
0: صراحة كتير، إنه يأمنوا فيك، إنه يثقوا فيك، كتير بيعطي فرق.
1: أنسي آلاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
0: والله كل هدول، أي شغل بالحياة بده. نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الإنترنت. تطوير بكون من بينترست صراحة. بتفرج على مصورين كيف بيصوروا. تجارب انك انت بتجرب وقت بتشوف اكثر من مناسبه والاشياء المتاحه بالاخر. يعني نحن صح بنشوف اشياء على الانترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الاشياء الموجوده والمتاحه بين ايديك.
1: هو بصراحه التغذيه البصريه عنصر اساسي بهي الشغله.
0: اهم شيء هو وقت انت بتتفرج كثير كثير بتستفاد.
1: انسى الاء، في حلم معين او خطوه كبيره حابه توصلي لها بالمستقبل؟
0: ايه، حابه انه كل العالم تعرف قد انا بشتغل شغل حلو. حابه اوصل لمكان بالحلو. يعني انا حاطه على حالي انه من هون لسنة كون خلص الشيء اللي عم بدرسه وكون أقلعت بشغلي أكتر. بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي، وهدول أهم شيء بالنسبة لي.
1: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لأي مشروع. إذا كان الإنسان طموح أموره بتيسر.
0: أنت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
1: ختاما، شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص بس إنه يعني مترددة من البداية أو خايفة؟
0: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص وخايفة أو مترددة بلشي، تذكري إنه الحياة مليانة فرص والله كريم. ما تسمعي نصايح اللي حواليكي، تذكري إنه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال. ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف بطريقك. أنا بالنسبة إلي من 9 شهور أخذت قرار إنه بدي أغير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما عم بدرس، ما عم بشتغل، ما في بإيدي شيء، ما قادرة أعمل ولا شيء، كنت منتعزه تماما. من 9 شهور أخذت قرار إنه أنا بدي أغير حياتي تماما. دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وثاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقة. طورت حالي كتير، بلشت أدرس. أحيانا بطلع هيك بالمرة الماضي بقول إنه أنا من 9 شهور لهلا قديت غيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله، وتكون إرادتنا من جوا كتير، يعني يكون في إرادة ونية إنه نعمل هذا الشيء لله. والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة. ما تغلي بقصص الناس اللي حواليك. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدراني توصلي. بس قولي يا رب وتوكلي على الله، وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
1: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: وهيك أنسة آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد أنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان أنكم استضفتوني، شكرا أنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال. لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

چاوم زنی گل شیرینه گلا دلی من پر رنگینه کس کو سور زروشینه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إن لم تقرح أدمعي أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إنسان عيني مذتنى أداركم، ما راقه نظر إلى إنساني. يا ليتني قد مت قبل فراقكم، ولساعة التوديع لا أحياني. ما لي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. ما لي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي، ولا جيرانها جيراني. وحياتكم ما حلها من بعدكم، وحياتكم ما حلها من بعدكم، غير البلا والهدم والنيران.

ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران وسألتها لكن بغير تكلم فتكلمت لكن بغير لساني ناديتها يا دار ما صنع الأولى ناديتها يا دار ما صنع الأولى كانوا هم الأوطار في الأوطان أين الذين عهدتهم ولعزهم أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان كانوا نجوم من اقتدى فعليهم يبكي الهدى وشعائر الإيمان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان أفنتهم غير الحوادث مثلما أفنت قديم

أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان. ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان، حتى رثى لي كل من لا وجده وجدي ولا أشجانه أشجاني. أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني؟ أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني؟ إذ نحن نغتنم الزمان ونجتني بيد الأمان قطوف كل أماني، والدهر تخدمنا جميع صروفه والوقت يعدينا على العدوان، والعيش غض والدنو ممزق بيد الوصال ملابس الهجران. هيهات قد عز اللقاء وسددت، هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان. هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان. ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب، ما لي أردد ناظري، ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان. ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان. ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني. ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني. سرتم فلا سرت النسيم ولا زها زهر ولا ماست غصون الباني، ما لي أنيس بعدكم غير البكا، ما لي أنيس بعدكم غير البكا والنوح والحسرات والأحزان. يا ليت شعري أين سارت عيسكم، يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان؟ فإذا بكيت ولم تفض عيني دما، فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان؟ فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. شمس الدين الكوفي.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا من خلف المايك محمد نور، وحلقة جديدة عبر أثير راديو دلال. ضيفنا اليوم شاب اشتغل على نفسه خطوة بخطوة، جمع بين الدراسة الجامعية والعمل الميداني، وخاض تجارب متعددة خلته يطور مهاراته بشكل لافت، لحد ما صار نموذج للشاب الطموح يلي بيقدر يرسم طريقه بإصرار وإبداع، وانتقل بين أكثر من مجال، من الهندسة والتقنيات للإعلام ولصناعة المحتوى وللعمل الإنساني، وترك بصمته بكل مكان اشتغل فيه لحتى صار صاحب حضور وتأثير واضح بين الشباب. خلوني أرحب بضيف حلقتنا لليوم الأستاذ يامن خشان. أهلا وسهلا فيك أستاذ يامن، وشكرا كتير لك على تلبية الدعوة.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: أستاذ يامن، خليني أخبر السادة المستمعين عن حضرتك، فخبرني شوي عن نفسك وكيف كانت بدايتك.
1: أول شيء بحب أتشكرك، وبحب أتشكر كل حدا هلأ بيسمعنا، وبحب أتشكر الراديو أكيد على الاستضافة الحلوة. أنا اسمي يامن خشان من ريف إدلب. بداياتي كانت أنا من وقت ما طلعت على تركيا بال2015، طلعت طبعا بقصد الدراسة، هي كانت بداية رحلتي بالحياة والتحول الجذري. دائما بيقولوا يلي يصنع الرجال هي الغربة والحبس، فأنا تغربت على بكير، كان عمري 17 سنة. صح كانوا أهلي داعمين ودعموني بكل خطواتي، ولكن الغربة دائما بيكون في إلى أثر بنفس الشخص، لأن فيها هموم بتنعاش وفيها مشاعر لا يمكن أنه شخص يعيش هاي المشاعر وهو قريب من الأشخاص يلي بيحبن، من أهله، من رفقات الطفولة، من الأماكن يلي تعود يكون فيها وهو صغير. فرحلتي وبدايتي بلشت من هاي المشاعر نفسها، من هاي المشاعر السلبية اللي هي كانت الحافز الأكبر لألي، يلي خلتني أنا كون أقوى وأقدر أتغلب على هذا الشيء بطموح وبإصرار وبثبات وبعزيمة.
0: واضح من هذا الشيء أنه البدايات لها أثر كتير كبير بشخصيتك اليوم.
1: أكيد أكيد.
0: طيب كيف كانت علاقتك مع الأهل ودعمهم لك؟
1: أهلي كتير كانوا داعمين. بشكل عام أنا قررت أطلع أدرس بتركيا بسبب أنه بالفترة بـ2015 ما كان في جامعات متوفرة بالمناطق المحررة بسوريا هداك الوقت. قعدنا بشكل جماعي وتباحثنا الموضوع أنا والأهل، استنتجنا أنه الطريق الوحيد للخلاص، لأن نحن عائلة تقدس العلم، فالطريق الوحيد هو أنه نطلع على تركيا ونكمل دراسة، في أنا وفي أخي التوأم معي طبعا، كان مشاركني رفيق الدرب بكل هاي الرحلة.
0: ما شاء الله، حلو، بين أنه الدعم له يعني كان له دور كتير كبير بطريقك.
1: أكيد، يعني أنا ببدايتي وقت طلعت طبعا دعموني سواء بالقرارات يلي اتخذتها، سواء بالفرع يلي دخلته، وسواء بالدعم المادي ببدايات وجودي في تركيا.
0: أستاذ يامن، شو أكثر شغلة أثرت فيك بطفولتك؟
1: هلأ بشكل عام تتقولب شخصية المرء بالذكريات اللي بيعيشها دائما. كل إنسان ماضيه هو اللي بيصنع حاضره ومستقبله. أي إنسان بيأثر وبيتأثر بالبيئة اللي نشأ فيها وبالذكريات الطفولة، بالتحديات اللي واجهها وبالمصاعب، وبنفس الوقت بالمكاسب اللي اكتسبها من وهو صغير. هلأ كتأثير مباشر على شخصيتي لحد الآن بذكر أول شيء أثر بشكل كتير ضخم على الشخصية هو وفاة جدي الله يرحمه. كان أنه شوفه هو بهذا المنظر ممدد كان له كتير أثر كبير بحياتي، وخلاني أبحث أكتر وأتبحر بأنه كيف الإنسان بيكون على قيد الحياة وبينتقل للموت، إيش هو يلي بيتغير بكينونة الشخص وقت بينتقل من هاي الحالة لهالحالة، إيش هو الشيء يلي بيخليه يتحول من شخص نشيط عم يطلع وبيفوت وبيشتغل وبيأكل وبيمزح وبيضحك لشيء غير موجود فعليا بشكل ملموس. فهذا الشيء ترك أثر بنفسي وخلاني أبحث أكتر وشوف الإنسان شو هو السبب يلي خلق كرماله، كيف حياة الإنسان بتتغير وتتطور بناء على اعتقاداته نفسها، بناء على هو كيف بيشوف حاله راح يكون بالأيام، شو هي الأهداف يلي عم يسعالها، شو هي القيمة الحقيقية يلي بده يقدمها للمجتمع.
0: أستاذ يامن، ايمت حسيت انه انت بدك تعتمد على نفسك، صار الوقت انه لازم تعتمد على نفسك؟
1: هلا انا ببداية رحلتي من سوريا لتركيا بصراحة ما كنت انسان بعتبر نفسي مثقف، كنت بعتبر نفسي نوعا ما من فئة الجاهل بسبب، وهذا شيء طبيعي لتطور المرء انه اي انسان

0: جاءت لي ظروف وعيش عيشة جيدة، ولكن أي شخص لازم يوصل لمرحلة يبدأ يعتمد فيها على نفسه ولو بشكل جزئي ما شكل كامل. فمن هون بلشت رحلة بحثي عن ذاتي، فيني أقول شوف أنا شو هي الأعمال يلي بتناسبني، شخصيتي شو هي الشيء اللي بتوائم معه يلي بقدر جاريه بالحياة. يعني في شخصيات بتكون صبورة، شخصيات بتكون شغوفة، شخصيات. فكل إنسان كمان لازم يكتشف نفسه أول شيء لحتى يقدر يكتشف العمل يلي بيناسبه.
1: أستاذ يمن، شو القيمة اللي تربيت عليها ولسه أنت متمسك فيها لحد الآن؟
0: سؤال جميل. هلأ بشكل عام الوالد الله يخلي لك والدك رباني على الصدق والأمانة، ورباني بأنه إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. فأنا يمكن هذا شيء ببعض الأحيان ما هو منيح، بس أنا شخص أسعى إلى المثالية. هذا شيء كتير بتعب وكتير بيخلي الإنسان يجلد نفسه بشكل مبالغ فيه، ولكن بنفس الوقت العمل الحمد لله بأي مكان أنا اشتغلت فيه سابقا وحاليا وإن شاء الله بالمستقبل، دائما أنا ما بخلي عني أي شيء يكون اشتغله بشكل خاطئ أو بشكل غير متقن أو يكون ناقص. لا بالعكس، أنا دائما أقدر وأقدس قيمة العمل ببناء حياة الفرد وبالتالي بناء حياة المجتمع نفسه.
1: القيم اللي منخدها من البيت بضل هي الأساس بكل شيء، من العائلة خصيصا يعني.
0: أكيد طبعا.
1: فهلأ رح ننتقل على القسم الثاني، فخبرني عن دراستك الأساسية وكيف اخترت تخصصك بالذات.
0: هلأ أنا بصغري مثل ما بتعرف بسوريا ما كان نحن عنا الفكر أو الانفتاح الكافي لأنه الشخص يبرك يتناقش من هو وصغير مع أهله أو كذا، إيش بتحب أنت تختار تخصص أو إيش شغفك. لا كان عنا خلاص مسطرة من وقت ما بيكونوا الطلاب صغار، إيش بدك تصير لتكبر يا دكتور
1: يا طيار
0: يا طيار يا مهندس يا هاي القصص. فهلأ أنا خالي مهندس ونشأ شغفي بهاي بالهندسة من وقت ما كنت صغير. كنت حبه كتير لخالي لأني، وبتعرف أي شخص صغير بيشوف في شخص بيحبه بيشوفه بشغل، مثلا أنا كنت شوفه عبيصلح دارات الإلكترونية وعبيشتغل فيها، فشوف شغل معقدة ما بفهمه فنشأ عندي هذا الشغف
1: وبصير يقتدي فيه يعني.
0: تماما. ففعلا أخذت البكالوريا وطلعت على تركيا وسجلت، أول رغبة إلي كانت هندسة كهرباء وإلكترون، والحمد لله تم قبولي بالفرع ودرست. بشكل عام كمسار أنا بلشت أطور حالي بعدة مجالات أثناء الدراسة، اللي هي تحسين محركات البحث SEO، إنشاء المواقع الإلكترونية، فهم الواجهات البرمجية مثل كمان HTML، لغات برمجة مثل C++ أخذناها بالجامعة، وكمان في لغات تانية مثل جافا سكريبت، وكان في يعني تشكيلة بشكل عام حتى الأردوينو كنا نشتغل على لغة برمجة خاصة فيه بالجامعة. فمن هون صار عندي فهم للغات البرمجة، وبنفس الوقت أنا طورته بما بمجال المواقع وهي القصص. آخر سنة بالجامعة أنا شفت أنه أنا قادر على أنه أشتغل شيء ما بيحتاج زمان معين، التزام بوقت، ما بيحتاج مني أني أتواجد بمكان معين مثل العمل المكتبي والوظائف وغيره وغيراته. فقررت أنه أنا أكمل بهذا المجال يلي هو مجال كتابة المحتوى بداية مع تحسين محركات البحث لحتى أنا أضمن ظهور موقعي بالنتائج الأولى بمحركات البحث جوجل وبينج وياهو وغيره.
1: شو هي أهم مهارة طورتها بحياتك؟
0: بصراحة أنا بعتبر هاي المهارة هي الأهم، لأني هي فعليا أي مهارة الإنسان بشكل عام لازم يكون عنده ثلاث أنواع من المهارات: مهارة بتكسبه وقت، مهارة بتكسبه مصاري، ومهارة بتكسبه ترفيه. إذا الإنسان طبق هاي القاعدة الذهبية بعتبرها بشكل شخصي بحياته فهو بيكون إنسان ناجح ولو عانى من صعوبات في البدايات. هذا شيء طبيعي، يعني دائما الإنسان بده يعاني من مطبات بحياته، بده يعاني من عوائق، ولكن لذة الوصول سترممك.
1: ما شاء الله عليك. كيف قدرت توازن بين دراستك ويعني دراستك آخر فترة وحياتك اليومية؟ أنت هون يمكن مستقر أو مقيم لحالك، فكيف حسنت توازن بيناتهم؟ هي موازنة كثير صعبة.
0: هلأ الدراسة ببدايتها بتكون صعبة كطالب جامعي متعود على نمط دراسة معين للبكالوريا، أنت بدك تدرس مشان تجيب علامات مشان تنجح، هذا كان النمط السائد عنا وهي هيك مبرمج المناهج التعليمية بشكل كامل، يلي أنا بشكل شخصي بنتقدها بشكل كبير لأن هي ما بتصنع عباقرة ومفكرين، هي بتصنع بصراحة بشوفها هي مشتقة من نمط الاقتصاد الاقتصادي السائد يلي هو أنا بدي شخص يدرس كتير يجيب علامات كتير بينجح. فمثل الموظف اليوم بزماننا الحالي، يعني هن بتحسن عم بيخرجوا موظفين وليس عباقرة أو مفكرين أو أشخاص

0: ذو تأثير أو ما بيفتحوا الأفكار تبعاً ولا بيكون في برامج تثقيفية توعوية، لا هن خلص ببرمجوا العقل على نمط معين وهذا النمط بيتابع مع الشخص.
1: أستاذ يمن، بدك تحكي لنا مين الشخص أو الأستاذ اللي أثر عليك بدراستك ولو هيك شيء بسيط؟
0: هلأ بهاي المرحلة أو بهاي الذكرى بحب أتذكر دكتورنا الله يرحمه الدكتور نادر ضبيط، ودرسنا بالجامعة بأول سنة وبعدين توفى، فلهلأ أكيد منخلد ذكرى بكل مرة بيجي ذكره.
1: أنت دراستك كانت بزركية، فهو دكتور سوري جامعة سورية؟
0: أنا بلشت أول سنة برنامج عربي جامعة غازي عنتاب، من السنة الثانية ولاحقا صار البرنامج إنجليزي، نقلونا على البرنامج الإنجليزي.
1: تلاقي وجود شخص ملهم بالمرحلة يعني بيفرق معك كثير؟
0: أكيد أكيد.
1: لو في مادة أو مهارة بتتمنى ترجع تتعلمها من جديد؟
0: بصراحة مهارة تنظيم وإدارة الوقت. اليوم أنا كتير أحيانا بتذكر حالي القديمة، طبعا أنا اليوم بعد 5 سنوات من التخرج دائما بقعد بنظر، يعني بطلع خارج حياتي وبنظر له بنظرة متفرج، بحاول شوف أنا إيش هو المسار اللي ماشي عليه، كيف حياتي ماشية، فبلاحظ أنه أنا عم بهدر كتير كتير وقت كبير بريلزات، بتقليب السوشيال ميديا، يعني كتير عم بهدر وقت وعم يضيع مني وقت بالنسبة لي هو عظيم جدا وأنا قادر أستغله بكتير قصص تانية، سواء على المستوى النفسي أو المستوى الصحي مثل الرياضة مثلا. فبحاول دائما أتعلم كيف نظم وقتي بشكل أكثر فعالية.
1: كيف كانت أول خطوة لك بسوق العمل؟
0: بداية أنا بعد ما تخرجت من الجامعة كنت مثلي مثل أي شاب بيتخرج من جديد، ما كتير متقن لسه قصص، والشي اللي أتقنته هو شي خاص فيني ممكن أنا أشتغله من المنزل، وما كنت لسه مؤسس بشكل كبير، فبالحالة الطبيعية يعني توجهت لسوق عمل بضمن شهادتي اللي هي الهندسة. بدأت أشتغل بمعمل أو بشركة لتصنيع لوحات الأفران الكهربائية اسمها لوحات بيانو، لوحات صناعية هي. اشتغلت تقريبا حوالي 6 أشهر بلا أجر تماما بغرض التعلم، بس بصراحة شفت انه المجال يعني صار عندي كره شديد بسبب احد الاشخاص يلي اشتغلت عنده. مع الأسف انه منلاقي اليوم بسوق العمل كتير اشخاص استغلاليين والمعاملة كانت مهينة، وكشخص مثلي ما تعود انه ينهان او ينزل، يعني نحن بسوريا سبب هجرتنا كلها انه ما رضينا الذل والهوان على انفسنا.
1: صحيح.
0: فبكل بساطة انا تركت المكان اللي عم بشتغل فيه وقررت انه ما تابع بهذا المجال لاني ما هو مجالي. من هون بلشت محطة تانية بحياتي، باني بلشت دور وابحث عن شيء بناسبني انا، بناسب شخصيتي، بناسب فكري. فاشتغلت بعدها بشركة تصنيع هدايا وديكورات عن طريق ماكينات الحفر على الليزر والطباعة ثلاثية الأبعاد، بقيت حوالي السنة وتعلمت المهنة بشكل كامل، أخذتها كمهنة، ولكن كمان ما شفت حالي أنه خرجي اشتغل بشيء صناعي نوعا ما. أنا شخص اجتماعي جدا، بحب الناس، بحب أحكي مع الناس، كون قريبة من الناس، فهي المهن كنت حس حالي حدا وحيد، خصوصا وقت اضطر اشتغل مثلا بالليل، فكتير كنت أصاب بإحباط داخلي وبضعف وبأحيانا اكتئاب. فخلص قررت انه انا هاي المجالات ما هي مناسبة إلي. فكل انسان يعني ادرى بنفسه وهو الاقدر على انه يفهمها ويعرف هي كيف بتحب وكيف بتكره. فقررت اترك هذا المجال للمرة الثانية على التوالي.
1: خطواتك الجريئة انا حبيتها.
0: طبعا كان في دعم نوعا ما بتلقى من الأهل، بالإضافة طبعا بهديك الفترة كان دعم معنوي من الأهل كتير كبير. الدعم المادي كان اعتمد شوي على الشغل وعلى التصميد، بالإضافة لها كانت بهديك الفترة مبلشة المواقع اللي أنشأتها تدر لي أرباح. فأنا بهاي الفترة نفسها بلشت فوت بالأعمال التطوعية وفوت بالأنشطة المجتمعية لحتى أكون قريب من الناس أكتر وأفهم واقع الناس أكتر، وهو هذا الشغف تبعي اللي حسيت حالي عن جد بنتمي لهي البيئة أو لهي الأشخاص. انتسبت لعدة فرق تطوعية، منها طلابية ومنها مجتمعية ومنها كانت مختصة بتقديم المساعدات العينية. نظمت عدة حملات، اشتغلت مع شركة تنظيم معارض ومؤتمرات، شاركت بتنظيم عدة معارض مثل معرض الكتاب بتشوفوا مثل مؤتمر الشرق مؤخرا بالعام الماضي، وكتير يعني أكثر من 10 أو 15 معرض ومؤتمر آخرين. هذا المجال أنا كتير شغوف فيه، بحب التنظيم، يمكن حتى الهندسة ساعدتني بجزء كتير كبير بتنظيم العمليات بالتفكير.

0: منطقي والتفكير التصميمي، أنا كيف بقدر حول هاي الأفكار يلي عندي لمنتج موجود على أرض الواقع. فبعد ما اشتغلت بهاي القصص حسيت أنه لازم أنا أطور وأبني مهاراتي بشكل أكبر بسوق العمل، فاتجهت لمجال الميديا. أول وظيفة إلي بمنظمة إنسانية غير ربحية كانت بمجال الميديا، اشتغلت طبعا بكتابة المحتوى وبإدارة المواقع وبتصميم الجرافيكي. هاي مهارات كلها أنا اكتسبتها بعام كورونا بالتحديد، بالفترة اللي كنا قاعدين فيها بالبيت. الفكرة الحمد لله أنا أكيد بحمد الله على نعمة الوعي، ولو أني ما بحب أحكي بهاي الصيغة، بس برأيي تعب العشرين ولا ندم الأربعين. يلي بيتعب بصغره رح يرتاح بكبره، ويلي رح يرتاح بصغره رح يتعب بكبره. هاي قاعدة لا يمكن أن تكسر إطلاقا. فأنا دائما وقت بقعد وبقول إنه أنا تعبت ما بقى فيني أكمل، فبنظر لهاي القاعدة إنه هل أنا قادر على أنه أتحمل الأيام يلي جاية. وأكيد بالنهاية التوفيق والتيسير من رب العالمين. أي إنسان فينا حياته المسار يلي سلكه ما حد اختاره، هي كلها توفيق وهبات من رب العالمين، ولكن رب العالمين هو أمرنا بالعمل والسعي. فأنا ما فيني أهمل هذا الجانب، أن أنت عليك تعمل وتشتغل وتسعى، وفي حال وصلت فأكيد خير إلك، في حال ما وصلت فكمان خير وتؤجر عليه بالدنيا وبالآخرة.
1: أستاذ يمن، كيف قدرت تبني هاي الثقة الكبيرة بين الناس، تخليت الناس كل هالشي توثق فيك؟
0: الصدق، الصدق والأمانة. أنا مع الأسف بالزمن الحالي بتلاقي كتير ناس بتكذب بتخدع، ما في يعني متصنع الود لا يؤتمن، ما في ود حقيقي بالغالبية. طبعا التعميم لغة الجهلاء، وأكيد انخليت خربت، وفي كتير ناس منيحة ما زالت وستبقى. ولكن الصفة السائدة فينا نقول انه يعني اليوم اي حدا بتحكي معه بيقول لك والله جرحوني، والله انا ايش مشكلتك، قلبي طيب، مظلوم من ناس، مجروح،
1: طيب
0: مقهور، بالضبط. فالصدق والامانة والوفاء، وانه الانسان يكون فعلا صادق مع الاشخاص التانيين ويكون مستقيم معهم. وحتى على سبيل النقد، رحم الله امرئ اهداني عيوبي. انا وقت بيجي شخص بعرفه عم ينقدني بحب وبصدق وبود، انا هذا الشخص بقربه مني، لاني ما حكى عني بظهري ولا طعني، هو كان شخص صادق معي وقرب مني وحكى معي، فانا هذا الشخص بعتبره صديق مقرب وبشده لعندي اكيد. ففي صفات مميزه ومعينه بالشخص لازم الانسان هو اللي يهذب نفسه دائما، لازم يتذكر انه حتى نحن كثير بنستقل بموضوع الغيبة والنميمة، انه نحكي على الاشخاص ونحكي خلص، اترك الناس لرب الناس، ما عليك انت من الاشخاص، عليك بنفسك، انه انت تقارن نفسك بنفسك سابقا على كل الاصعدة، على الصعيد المهني، على الصعيد الاخلاقي، على الصعيد العاطفي حتى، كيف انت لازم تبني نفسك وترمم نفسك لحتى تحسن تجابه اكتر وتصبر اكتر بهاي الحياة، لان الحياة لمن صبر.
1: استاذ يامن، كينا شو هو القرار المهني اللي غير مسارك؟
0: الشغف والطموح، ووعيت على، حسيت حالي وعيت على دنيا تانية، حسيت حالي وصلت لنقطة اللا عودة بالشيء اللي تأسست فيه. ودائما الناس عندها خوف، خوف من المجهول، خوف من المستقبل، خوف من انه تتخذ قرارات وتردد حتى غير حاسمة تكون بحياتك وتندم عليها. ولكن دائما انا بشوف المخاطرة في الى محاسن والى مساوئ، فيلي بشوفه انا بشكل عام بشخصية الانسان انه ستبقى في مكانك حتى يصبح ألم البقاء أكبر من ألم التغيير. بهذيك الفترة بس، بهذاك الوقت رح نتغير. فقررت انتقل لمجال الميديا. اشتغلت أول شيء حوالي 2.5 سنين بمجال الميديا كتصميم جرافيكي ومونتاج وتصوير وكتابة محتوى وإدارة مواقع.
1: سوبر هيرو.
0: الحمد لله. أنا إنسان كتير وقت بحط شيء ببالي بسعاله بكل قوتي، باخد فيه كورسات، بتعرف على أشخاص من نفس المجال، لأني كمان العلاقات جدا جدا مهمة وبتختصر وقت وطريق كتير كبير. انتقلت لاحقا لمجال إدارة وإنتاج المحتوى، وبعدها انتقلت لمجال الكوميونيكيشن والأدفوكاسي، التواصل والمناصرة. كمان قدت حملات مناصرة، منها كانت أكبر حملة لزراعة القوقعة بالعالم.
1: جميل.
0: وحاليا عم بشتغل بمجال المناصرة المباشرة، ولو أنه يمكن هالمصطلحات تكون ما كتير مفهومة للمستمعين، ولكن حبيت نوه لها بحكم مجال عملي. المناصرة هي بتنقسم لثلاث أنواع: مناصرة على الأرض مثل الحملات الخيرية اللي بتصير، المناصرة الرقمية يلي بتتم عن طريق السوشيال ميديا والمنشورات والحشد والمناصرة المباشرة يلي هي شيء باسمه أوراق سياسات يلي هي بتم رفعها لمراكز صنع القرار وللمجالس السيادية يلي هي بتم رفع عن طريق

0: عدة طرق فينا نقول، وعن طريق اللوبينج يلي هو انه انت تشوف تشكل احلاف وترفع هالقرارات عن طريق طرق دبلوماسية للمجالس يلي انت ممكن تحسن عن طريقة تغير بعض القرارات الموجودة.
1: أستاذ يامن، شو هو المشروع أو الشغل اللي بتعتبره نقطة تحول بحياتك؟
0: المشروع أو الشغل هو أكيد بلا منازع المدونة الحبيبة على قلبي كتير يلي بلشت فيها. كشخص ما كان يشتغل وهو صغير، كانوا الأهل الحمد لله مأمنين كل شيء بنحتاجه. بلشت أسعى، طبعا أنت بتعرف مدى صعوبة سوق العمل اليوم، بده يكون عندك خبرات كبيرة، بده يكون عندك CV قوية، بده يكون معك لغتين أو ثلاثة، وبده يكون معك جنس تركية وكتير تفاصيل تانية، طبعا عدا الواسطات اللي بكتير من الأحيان بتلعب دور كبير بأنه تقصيك من وظيفة ممكن تكون أنت مناسب لها. فالمدونة شفت فيها خلاصي، أنا اشتغلت عليها، تعبت تقريبا 8 أشهر ليلا نهارا عم بشتغل فيها بدون أي وارد أو مدخول. بعد هالفترة بلشت تجيني منها أرباح، طبعا كانت أرباح بسيطة بالبداية، ولكن هي كانت أول شيء أنا بكسبه بتعبي وعرق جبيني، فكانت بالنسبة لي مبالغ جدا كبيرة وأنه إيه في أمل، كانت هي شعلة الأمل بالنسبة لي.
1: أنا هلأ بتذكر أول إعلان أخذته وين هلأ محتفظ فيه، ما بفرط فيه، أخدته
0: شالة أمل،
1: أخذته دولار يعني حتى لو ما نول خجل كنت بدي أحطه بالرواز وأحطه عليه. شو أصعب مرحلة مريت فيها بحياتك؟
0: عشت كتير مراحل صعبة وهي اللي صنعتني بالنهاية. أحياناً تظن أنك دفنت ولكن في الحقيقة تكون قد زرعت. أحيانا وقت تسود الدنيا بعيونك ما شرط تكون أنت اندفنت، يعني أحيانا رب العالمين يبتليك ليقويك وليس لأنه يكسرك أو يتعبك أو يضعفك، لا أبدا، يعني لولا المصاعب نحن ما بنصنع كناس. مريت بفترة صعبة، طبعا فترة كورونا كانت صعبة، فترة بدايات الغربة أول سنتين كانوا كتير كتير كتير صعبات وشديدات علي نفسيا. تأقلمت بعدها، تعودت، حاولت أطلع بمخرجات بتفيدني بحسب هاي التجربة، حاولت أتعلم أكثر، أتعرف على ناس أكثر لحتى أنا أكون مجتمع مثل ما كنت مكون مجتمع بسوريا. فترة الزلزال كان جدا جدا جدا صعبة وتقيلة على النفس، كان فيها خوف شديد ومستمر ودائم، حتى يعني نسيت كل شيء باسوردات ونسيت كتير من الأمور يلي كنت حفظانة، يعني كلمات السر تبع اللابتوب، تبع باب البناية، تبع الجوال تبعي، كله صار في معنى نسيان من الصدمة والتروما اللي صابتنا بسبب الزلزال. فهي كانت أصعب لحظات. طبعا هي عم بحكي أنا من بعد دخولي لتركيا، وقت تواجدي بسوريا عشت كمان لحظات صعبة، لحظات القصف يلي ما بننساها، نشوف مناظر الأشلاء، نشوف الدم، نشوف الجثث يلي عم تحترق قدام عيوننا، الغارات يلي تكون كتير قريبة عننا، والحمد لله رب العالمين بالنهاية نجانا وكتب لنا عمر، وبالنهاية يلي له عمر ما بتقتله شدة، فالحمد لله أكيد دائما وأبدا على عطايا ونعمه
1: الحمد لله. كيف بتتعامل مع الفشل أو الإحباط؟
0: إحباط لغيته من قاموسي من 4 أو 5 سنوات، ما في شيء اسمه إحباط بالنسبة لي. الفشل هو درج النجاح، هو الفشل هو من ضمن العملية وضمن المسار الصحيح للنجاح، إذا ما بتفشل فما رح تنجح. هذا القاعدة الثابتة والذهبية والأساسية اللي كلياتنا لازم ندركها، إنه أنا ما معناتها وقفت الحياة أو خلصت الحياة إذا مريت بعقبات معينة أو حتى عقبات مالية، حتى عقبات نفسية، انفصلت عن حدا وكان في شيء غير راضي عنه بحياتك، هذا ما هو أبدا معيار للحياة، بالعكس هذا درجة إما لتقويك أو لتسندك أو لتفتح لك ذهنك وأفكارك لأبواب تانية يمكن أنت ما لك مفكر فيها أو ما عم تشوفها. فأنت إذا كنت واقف قدام باب لفترة طويلة وعم بتدق هذا الباب بدون ما تشوف إجابة، فحاول تغير الباب يمكن ينفتح الباب اللي بعده.
1: أسلوبك بصراحة بالتعامل بين نضج وخبرة ما شاء الله،
0: الحمد لله.
1: طيب بعيدين عن هذا الموضوع، كيف تتعامل مع يعني شخص عم يحبطك؟ إيش بتسوي فيه؟ تقتله؟
0: هلأ بشكل عام مثل ما قلت لك، بيئة الشخص هي اللي بتحدد هو أين رح يكون، وأنا كتير بآمن بهاي الجملة، أحط نفسك بالإيجابيين دائما.
1: أحيانا أشخاص عندك، أقارب، أصدقاء، ما بتحسن تتركون من شيء.
0: أنت مفتاح نفسك، أنا بدي استذكر مقولة، المرء لا تشقيه إلا نفسه، حاشاها الحياة أن تشقيه، ويظن أن عدوه في غيره، وعدوه يمسيه ويضحى فيه، تعلق بالله لا بالناس. بالنهاية الناس بشكل عام أكيد في إلين تأثير على حياتنا، ولكن لا تدع جهل الناس بك يغلب علمك بنفسك. وقت أنت عن جد بتآمن بنفسك، حتى لو كنت وحيد، حتى لو بعدت عن كل الناس، بس رح توصل بالنهاية ورح تقرب منك كل الناس، ورح تتودد لك كل الناس، وكل الناس السلبيين يلي بحياتك رح يصيروا إيجابيين بلمح البصر.
1: هل في قرار ندمان عليه بحياتك؟
0: ما بتذكر. أنا كل قرار أخذته يا أما علمني درس أو أواني أو فتح لي باب. طبعا القرارات لأني بحس حالي اللي أخذتها بشكل عام ما كانت قرارات اعتباطية. مثل ما قلت لك ببداية الحديث، أنا بحمد رب العالمين على نعمة الوعي. الإنسان صعب، يعني وقت أنت بتروح بدك تقنع شخص مثلا مكتئب، هذا الشخص أنت ما بتحسن تداوي أو تعالجه لحتى هو نفسه يقتنع بأنه هو بحاجة علاج. فالإنسان نفسه هو أول مفتاح بالحل. فالوعي الحمد لله خلاني فكر كتير وخطط منيح، وبالنهاية كله بأمر وبإيد رب العالمين. ولكن أنا ما بحزن لأني أخذت هذا القرار، أو ما بندم لأني أخذت قرار ورب العالمين ما شاف فيه خير إلي وبعدني عنه. فأكيد لا، ما بندم، لأني أنا تعلمت وفتحت لي أبواب وفتحت لي أكيد أفكار. فهي التجربة هي اللي بتصنعنا بالنهاية.
1: لو ترجع بالزمن شوي، شو الشيء اللي ممكن تغيره حياتك؟
0: سؤال كتير جميل. لو رجع فيني الزمن شوي، كنت من وقت ما كنت صغير، من عمري 14 أو 15 سنة، كنت اشتغلت على مهاراتي بشكل أكبر. كنت سعيد لأنه امتلك مشروع خاص فيني، وأكيد الدراسة المشروع ما بيلغي الدراسة، ولكن كنت هداك الوقت تخرجت وصنعت فرصتي بنفسي، ما اضطريت اشتغل كموظف او باسواق العمل او عند الناس، لاني بصراحة الامر خصوصا بهذا الزمن جدا متعب.
1: كلياتنا عندنا لحظات نقول فيها يا ريت. استاذ يامن، شو الهدف الاساسي اللي عم تشتغل عليه اليوم؟
0: هلا انا عبس على عدة قصص ومشاريع بصراحة، لا حتى أنا أنزل على سوريا وأشتغل فيها. هدفي ما يعني أحياناً في ناس بتحكي بهاي الصيغة وبتكون بتسوق لنفسها، ولكن أنا ما هذا قصدي أبداً، ولكن هدفي غير الناس. في مقولة بتقول

لنفسه، ولكن أنا ما هذا قصدي أبدا، ولكن هدفي غير الناس. في مقولة بتقول كنت ذكيا فأردت تغيير الناس، والآن أصدق لنفسه، ولكن أنا ما هذا قصدي أبدا، ولكن هدفي غير الناس. في مقولة بتقول كنت ذكيا فأردت تغيير الناس، والآن أصدق لنفسه، ولكن أنا ما هذا قصدي أبدا، ولكن هدفي غير الناس. في مقولة بتقول كنت ذكيا فأردت تغيير الناس، والآن أصدق

0: لنفسه، ولكن أنا ما هذا قصدي أبدا، ولكن هدفي غير الناس. في مقولة بتقول كنت ذكيا فأردت تغيير الناس، والآن أصبحت حكيما فأريد تغيير نفسي. بس أنا هدفي أنه غير بشتغل بالمشروع يلي بحبه ويلي بحلم فيه من سنين، قريبة من الناس، عم بجمع الناس وعم بكون سبيل للخير، مفاتيح للخير، مغاليق للشر بإذن الله.
1: عندك رؤية حلوة وبتعطي طاقة إيجابية بصراحة. أستاذ يامن، شو الشيء اللي أنت ما كنت متوقع تحققه وفعلا حققته؟
0: سؤال عميق جدا بنظري. هل الخير مغاليق للشر بإذن الله؟
1: عندك رؤية حلوة وبتعطي طاقة إيجابية بصراحة. أستاذ يامن، شو الشيء اللي أنت ما كنت متوقع تحققه وفعلا حققته؟
0: الخير مغاليق للشر بإذن الله.
1: عندك رؤية حلوة وبتعطي طاقة إيجابية بصراحة. أستاذ يامن، شو الشيء اللي أنت ما كنت متوقع تحققه وفعلا حققته؟

0: فيني يكون مثل الناس بشكل عام وما أدي الرسالة، ما في حكي نوعا ما، أو
1: هي بتعمل فرق.
0: أكيد أنا بحب كتير أططل.
1: شكرا لك على حضورك وتواضعك وكلامك الصادق. قصص الناس يلي بتكافح وبتشتغل على حالها هي اللي بتعطينا أمل وبتذكرنا أنت معكم، أنتظرنا بنهايته. كنت عليكم رحمة الله. عليكم.

ما فكرنا كو شاهدي اما دابونا كو بالبرسين سوريا وتركي كريا ودرافوان داشي وزيري كارين دربايي اي سوريا اسد شيباني وباليوزا تركيا نوهي الماس نوهي الماس لكن جو هجماركي كسايتي ينفرمي نترشوغاي حوالدانين هر دوالاتيان دا مش بوخورت كرنا هفكاريا وهسن كرنا كخصمت كوزاريا کنسول خانیش بو کوره باندنا شبا کسوریه لیه ترکیه دا. اولی بر، امگی شندانی خلکمایا ایرو و اجوریانا برمو. بریارا دیو دینار. و از تیوی دارم من دکی بخاشی دا ببینم و من دامن هیا خلک کدر.

كافر بس الجوع كافر انا مش كافر بس المرض كافر انا مش كافر

0: مستمعينا وين ما كنتوا، اليوم ضيفتنا إنسانة استثنائية، أم وملهمة وعم تترك أثر بكل مكان بتكون فيه. رغم الغربة والتحديات قررت تكون سند لألها ولولادها وللناس. خلونا نسمع قصتها. أهلا وسهلا فيكي أنسة نورة، وشكرا كتير لتلبية الدعوة.
1: أهلا أستاذ محمد.
0: بداية بدي أطرح لحضرتك كم سؤال قصير، فجاهزة لحتى نبلش؟
1: جاهزة، تفضل.
0: مين هي نورة؟ عارفين عن حضرتك أكثر.
1: أنا نورة محمد، دارسة علم اجتماع فرع سوسيولوجي، أم لثلاث أطفال. أنا أم قبل أي شيء، واللي بيعرفني بيعرف قديش بحب ولادي. بتمنى أكون دايما سند لهم ولغيرهم. هلأ بالنسبة للعمل التطوعي، أنا من سنين طويلة لقيت نفسي بطريق العمل التطوعي، يمكن لأنه بحس أنه الإنسان ما بينشاف إلا بقديش يكون إنه مواقف مع غيره. ساعدت ناس كتير ببلدي وهم بالغربة، كان تعب كتير كبير، بس الثمرة بحسها بتكون أكبر من التعب اللي نحن عم نتعبه. بيكون هذا كون هاي الثمرة بابتسامة شخص، بدعاء، أو حتى بشعور إنه ما حدا لحاله، نحسسك الناس إنه نحن قريبين منه. أنا نور بعدني اللي بآمن إنه رغم كل الصعوبات فينا نضوي شمعة صغيرة حوالينا. أنا أم وصديقة وأخت، وبحاول أكون نقطة أمل بهذا العالم حتى لو كانت بسيطة. يمكن ما عندي شيء كبير أقدمه، بس عندي قلب بحب يساعد، وعندي إصرار بل واقفة وأعطي قد ما بقدر. عندي إيمان كتير إنه نحنا مدام موجودين رح نعمل تغيير كتير حلو بهذا العالم وببلدنا أخص.

0: شو هي أول كلمة بتجي على بالك لما تسمعي كلمة تطوع؟
1: يعني بحس العطاء. العطاء الأثر
0: القابل
1: الأثر بالضبط، يعني الأثر اللي بنترك بيعطيك قيمة للوجود. بحس التطوع هو بغض النظر بيعطي للنفس هيك إيمان وثقة، فبيترك أثر بمكان كتير حلو. يعني
0: جميل ما شاء الله. طيب شو أول خطوة خلتك تدخلي بالمجال العمل التطوعي؟
1: أول خطوة هي أنا كنت صغيرة، كنت شوف مرضى السرطان، أطفال مرضى السرطان، كنت بالمرحلة الإعدادية، فكان كتير عندي هيك حب أني روح أشتغل معه، روح هيك أتعامل مع أطفال مرضى السرطان هيك، يعني أنه تكون قريب منهم. هدول الأشخاص بحاجة دعم نفسي بكون كتير، فهذا من كنت بالإعدادي. فأكتر مجال كنت فكر فيه أنه أدخل هيك مجالات هو هدول الأطفال صغار، واشتغلت مع الأطفال أنا كبيرة ودخلت تطوع معهم، وكانوا يعطوني هيك تحس أنه أنت حدا كتير من جوا بريء.

0: كأم، كيف بتوازني بين مسؤولية بيتك وشغفك بتقديم المساعدة واليد لهون للناس؟
1: بشكل عام التوازن ما نصيش سهل أبداً أبداً، يعني بالأخص الأمهات بهذا الجيل هذا شيء شوي صعب التوازن. وفي شغلات أبديها على البيت، ولكن يعني تتبدى على البيت كدراسة كشغل مثلاً تضطر أن تبديها، في أشياء لا تكون أولوية البيت. فالتوازن ما كان إشي سهل أبداً، ما بعرف كيف وزنت صراحة، لأنه كانت الأوقات لما تيجي أخذ قرار بلحظة مثلاً يكون عندي وهي المهمة، فحاول رتب الأمور قبل، يعني أضغط على وقتي مثلاً، مثلاً بقدر أنه مثلاً أنجز الشغل بثلاث ساعات، أنجزها بساعة كرمال أنه لحق هذا المكان اللي بدي يروح مثلاً عليه. فكان إشي شوي صعب، ما أنه شي سهل، وكان فيه تحديات كثيرة بالوقت بالولاد يعني. فبشكل عام قدرت أوازن، كيف ما بعرف يعني مش
0: شيء. هو تيسير رب العالمين بيكون أكبر شيء.
1: نفس الوقت كان اللي ساعد أكثر الأشياء كان يعني المجالات مثلا روح لها أو الأماكن نروح لها مشان ننظم أو نرتب كمجالات تطوعية، كانت تساعدنا بالوقت إنه تكون بمجالات العطلة أو أيام العطلة عفوا، تكون بأيام بعد الدوام مثلا، فكان هذا الأشي كمان بيساعد يعني.

0: أكثر لحظة حسيتي إنه عملتي فرق بحياة شخص؟
1: أكثر مرة كانت كنت بعمر 15 سنة كنت بشتغل بعيادة.
0: من عمر 15 سنة أشتغل بعيادة؟
1: كنت بشتغل بممرضة مساعدة دكتور.
0: تمام.
1: دخلت طبعاً يعني كخبرة شغل. كنت بشتغل بعيادة كانوا يجوا مرضى في أشخاص كانت تجي هيك تلفاني هل كانت. فكنت لما يجوا هيك بس بدهم مثلا الأبرة.

0: بدون الحب اللي يحسوا بالسكن والراحة يعني. فكنت اترك الاشخاص مثلا شو ما كان ضغط عندي، اوقف هيك الناس كلها وروح لهذا الشخص حتى لو كان هو برا العيادة. هو فعلا كان برا العيادة، هو بالتاكسي ما عم يقدر ينزل، فانا اخذت الأدوية ورحت اعطيته هي بقلب السيارة.
1: ما شاء الله.
0: اللحظة اللي حسيت فيها هو كدعاء، هيك زلمة كبير، فكان يدعينا يدعي بطريقة كتير حلوة، فكان هذا الشيء أحسه كأنه أنا ياي طلعت فوق السماء من وراء الشعور هيك الحلو، الدعاء الحلو اللي أسمعه.
1: للأمان يعني هدول الكلمات اللي عم تحكيهم أنت عم تحسسني هيك، بترجعني لذكريات بالعمل التطوعي. أنا كمان كتير اشتغلت من أجل العمل التطوعي، ورجعني لذكريات وشغلات أنا سويتها مع الناس. هي ما تنذكر، بس انه
0: هي بسيطه، هي ما هي الاشياء البسيطه هي
1: بتترك اثر، بتترك اثر كثير كبير والله.
0: هو انا بمجالي لما كنت بشتغل بالعياده هو ما كان عمل تطوعي، ولكن كانت كثير الفرص تجيني انه انسانيه اعملها اكثر، فالمجال هذا انساني جدا، فكانت اللحظات كثير.
1: من ايمت انت مغتربه عن سوريا؟ فكان عمرك عند طلعتي
0: 17 سنه، هلا 28، يعني صار لي 11 سنة.
1: شو أكتر شيء تشتاقي له ببلدك؟
0: يعني جو البلد هو نفسه، جو طفولتنا. طفولتنا هي صحي ما كانت شيء سهل، كمان نحن عشنا طفولة يعني سهلة، هي هيك صار فيها المشاكل بس تحس إنه طفولتنا يعني بالفترة لازم نحن نوقع فيها نعمل فيها شيء لحالنا تغربنا، فبحس فترة الطفولة كانت بالبلد.
1: هذا الجيل مع الأسف كبر قبل أوانه بكتير يعني.

0: الغربة بتشوفيها حملة تقيل ولا فرصة إلك للتغيير؟
1: بحس الاثنين سوا، يعني هي حملة تقيل خليك تتعود على أشياء تانية، تعلم لغة تانية، عادات تقاليد تانية، بيجوا شوي صعبين عليك، وكيف أنت بدك تعلمهم للولاد كمان، بتحسهم هيك لازم تضل مراقب تصرفك، ونفس الوقت هذا هي الصعوبة بتعطي هذا التغيير، فهي فرصة أنك تنتج، فرصة أنك تنمي من حالك وتتطور. فالغربة بتعلم كتير.
0: صحيح، هاي الجملة وهي العبارة. طيب إذا أولادك سمعوا هاي المقابلة، شو بتحبي توصلي لهم رسالة؟
1: بحكي لهم إنه العطاء شيء كتير غالي، فيحاولوا يكونوا معطائين، يحاولوا يستغلوا الفرص بالحياة، الفرص اللي هيك بتحسسوا إنه ما يضيعوا الفرص اللي يعني ما يطلعوا على الفرص اللي ضروري كلها مقابل مادي، يشوفوا كل الحياة من زاوية تانية، فيعطوا مجال لحالهم، يتركوا زاوية خاصة لهم ويعملوا فيها الشيء اللي بيحبوه هن ويرتاحوا له لحتى يقدروا ينجزوا بالمجالات التانية.
0: هاي يعني بصراحة يعني صفت فقرة رسائل، يعني
1: والله
0: ايه رسالة لأمك وأبوك.
1: لأمي أبو بابا الله يرحمه،
0: قبل شوي عرفت منك أنا الله
1: بابا الله يرحمه، ولكن إنسان علمنا الثقة، أعطانا كان منحنا الثقة، يعني هو موجود. أحكي على مواقف بابا كان فيها يعني موجود، كيف أعطتنا قوة. كنا نحن نشتغل مثلا، نجي لمكان شغلنا كان بابا بيزورنا، بيجي لمكان الشغل فيخلينا نتعامل معه كإنسان غريب، يعني خلوكم أنتم بشغلكم عادي ونحن نتعامل، لأنه يعني مو زي أبوكم عادي تعاملوا أنتم. فكان هذا المواقف هي تعطينا ثقة، فبابا الله يرحمه إنسان كتير منحنا الثقة، خلانا قويين. لماما كل شيء يمكن شو ما حكيت صراحة ما بيعبر، ولكن هو إنسان كتير مناضلة وصبورة، تعلمنا كتير منها أشياء، الصبر والأسرار، وإنه إذا بدنا أشي معلش نتحمل العقبات والصعوبات لحتى نحصل على الشيء اللي بدنا إياه، ولكن على الطريق الواضح والصريح. فماما الله يطول لنا بعمرها ويخليها.
0: قبل ما نختم، هي الرسالة لازم تكون للأنسة نورة القديمة بصراحة، يعني ممكن تكون
1: بحكي عن حالي القديمة،
0: يعني رسالة توجهيها لنفسك القديمة، هي ممكن تكون مؤلمة شوي بصراحة لك، بس معلش وجهي لها رسالة. أو أنا أحيانا لأماني ببرك بحكي مع شخصيتي القديمة.
1: أنا بصراحة ممنونة كتير لشخصيتي القديمة، لأنه يمكن بصراحة إذا نحن نشوفها من طرف العاطفي هي مؤلمة، إذا نحن نقارن بالطرف العقلاني لا، أنا كتير ممنونة إلها، لأنه لو ما شخصيتي القديمة أنا ماني هلأ هون، ماني يعني إنه بهاي الشخصية اللي أنا موجودة فيها هلأ. بيحكوا عني شخصيتي قوية، مع أنه بهذا الشيء باين من زمان، بس ما بكت بشوف هيك حالي، لأ شخصيتي القديمة كانت شوي هيك أهئك يعني براءة أكتر، فالحمد لله يعني شخصيتي القديمة بوجه لها رسالة بقول لها شكرا أنك خليتيني أكون أنا هلأ هيك، وخليتيني أنه آمن بحالي أكتر.
0: قبل ما نختم أنسة نورة، خلينا نسمع منك كلمة أخيرة أو حكمة بتمشي فيها بحياتك، تعالها تكون رسالة لكل مستمع من الأنسة نورة.
1: بحب أقول إنه الحياة قصيرة، خلينا نستغل كل فرصة هيك بتخلينا نحس بقيمة وجودنا، تعطينا هيك نعمل زاوية خاصة لنا، نخلي إشي خاص لنا، ما نقيس الحياة كلها بإشي مادي، ما كل شيء نحسبه إنه عائد مادي أنا مثلاً أستفيد وحدة بوحدة، فندور على الشغلات اللي تخلي تعطينا أثر بوجود أثر لوجودنا، نترك أثر الحلو اللي رحنا، إن كان نحن هلأ وإن كان الشيء للأجيال الجاية، نعلم أولادنا هذا الشيء كمان، نعمل الشغلات اللي بتخلينا نحس بقيمة وجودنا.
0: الله يعطيك العافية وشكرا كتير على تلبيتك لدعوتنا.
1: العفو أستاذ محمد، وكتير هيك ممنونة إنكم خبرتوني.
0: اليوم كانت حلقتنا مميزة مع الأنسة نورة، أم وصوت ملهم بالعطاء، وجودها ذكرنا إنه مهما بعدتنا الغربة في ناس بتضل منورة بالخير. أنا محمد نور وكنت معكم من راديو دلال، راديو بيرافقكم بالحب والأمل. بتمنى لكم أيام مليانة راحة وطمأنينة، ودمتم في أمان الله وحفظه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

بمشاركة 48 منتخبا في 3 دول لأول مرة. انطلقت بطولة كأس العالم 2026 في 11 من حزيران الحالي، والتي تعد النسخة الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبا، وتقام المباريات في 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

عبر 16 مدينة مستضيفة، وتتواصل منافسات دور المجموعات المكون من 12 مجموعة، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إضافة إلى أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث إلى الدور التالي. وفي أبرز نتائج المباريات التي أقيمت حتى الآن، فازت المكسيك على جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين، وكوريا الجنوبية على تشيك بهدفين لهدف ضمن المجموعة الأولى. وفي المجموعة الثانية انتهت مباراة كندا والبوسنة والهرسك بالتعادل بهدف لهدف، فيما تعادلت قطر وسويسرا بهدف لكل منهما. أما المجموعة الثالثة فقد شهدت تعادلا بين البرازيل والمغرب بهدف لهدف، وفوز اسكتلندا على هايتي بهدف وحيد. وفي المجموعة الرابعة فازت الولايات المتحدة على باراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما حققت أستراليا مفاجأة بفوزها على تركيا بهدفين نظيفين. وشهدت المجموعة الخامسة فوزا كبيرا لألمانيا على كوراساو بسبعة أهداف لهدف، وتقدمت ساحل العاج على الإكوادور بهدف وحيد. وفي المجموعة السادسة تعادلت هولندا مع اليابان بهدفين لكل منهما، بينما فازت السويد على تونس بخمسة أهداف مقابل هدف. وتستمر بقية المجموعات في خوض مبارياتها تباعا ضمن جدول البطولة الممتد حتى 19 من تموز 2026.

نيويورك نيكس يفوز بالدوري الأمريكي لكرة السلة للمرة الثالثة في تاريخه. توج فريق نيويورك نيكس الأحد 14 من حزيران بلقب الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بعد فوزه على مضيف سان أنطونيو سبيرز بنتيجة 94-90 نقطة في المباراة الخامسة من الدور النهائي، وحسم نيكس سلسلة النهائي بأربعة انتصارات مقابل فوز واحد لسبيرز ليحرز لقبه الثالث في تاريخه والأول منذ عام 1973، منهيا صياما دام 53 عاما عن التتويج بالبطولة. وقاد النجم جيلين برونسون فريقه إلى الفوز بعد تسجيله 45 نقطة محققا رقما قياسيا جديدا لأكبر عدد نقاط يسجله لاعب من نيكس في مباراة نهائية.

البريطاني لويس هاملتون يتوج بجائزة برشلونة الكبرى في الفورمولا 1. توج السائق البريطاني لويس هاملتون الأحد 14 من حزيران بلقب جائزة برشلونة الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 بعد فوزه بالسباق على حلبة كتالونيا في إسبانيا، وأنهى هاملتون سائق فيراري سلسلة 5 انتصارات متتالية لمتصدر البطولة الإيطالي كيمي أنتونيلي، محققا فوزه الأول منذ سباق بلجيكا عام 2024 والسادس بعد 100 في مسيرته الاحترافية. وجاء البريطاني جورج راسل في المركز الثاني، تلاه مواطنه لاندو نوريس ثالثا، فيما تقدم هاملتون إلى وصافة الترتيب العام للبطولة.

الأهلي حلب يحسم ديربي الشهباء ويواصل صدارة الدوري. حقق أهلي حلب فوزا ثمينا على جاره الحرية بهدف دون رد.

مباريات اللقاء قبل أن ينجح اللاعب ماهوب في تسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 61. وبهذا الفوز واصل أهلي حلب تصدره لجدول الترتيب وسط حضور جماهيري كبير شهدته مدرجات ملعب الحمدانية. وفي مباريات أخرى فاز فريق حمص الفداء على حطين بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على أرض الملعب البلدي في حمص، وفاز الكرامة على الفتوة بنتيجة 4 أهداف مقابل 2، بينما تغلب دمشق الأهلي على جبلة 4 أهداف دون مقابل. وفاز الوحدة على الطليعة بهدف دون رد سجله مصطفى جنيد، وذلك في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب حماة البلدي.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

بذره چون بهدش تو تاقیبات ولا وزنا كيف ما برقتن وكشتنا باغي لا تو وزيت كرم بحيره بحيره.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال.
2: Давай, Маша.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط الثلاثاء 9 حزيران اكتمال الاستعدادات لافتتاح معبر إصلاحية للسكك الحديدية بين مدينة غازي عنتاب التركية وسوريا، وأن بلاده تعمل على تحديث وتطوير كافة المعابر الحدودية مع سوريا. جاء ذلك في كلمة خلال جلسة بعنوان آفاق جديدة في التجارة لتركيا وسوريا، شارك فيها بولاط ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار ضمن قمة الأناضول لاقتصادات المدن التي عقدت في ولاية غازي عنتاب التركية. وقال بولاط: تركيا تعمل مع الجانب السوري على تحديث وتطوير كافة المعابر الحدودية، وقريبا سنبشركم بافتتاح معبر إصلاحية للسكك الحديدية بين مدينة غازي عنتاب التركية وسوريا. وأكد بولاط على أن أولوية تركيا في سوريا هي الحفاظ على الدولة ووحدتها الوطنية وسيادة أراضيها. وأوضح بولاط أن الجمهورية التركية وحكومتها بقيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان لطالما أولت اهتماما بالغا لرفاهية الشعب السوري، وفتحت أبوابها للشعب السوري، واستضافت نحو 3,500,000 سوري. وأضاف بولاط: وكجزء من سياستنا الأمنية الوطنية قدمت دولتنا وحكومتنا كافة أنواع الدعم السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والعسكري للدولة والحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وذكر أنه رغم قصر المدة الزمنية نسبيا والتي لم تتجاوز عاما ونصف منذ سقوط نظام الأسد، فقد حققت سوريا السلام الداخلي واستعادت وحدة أراضيها وبدأت عملية استقرار سياسي. وأكد أن تركيا قدمت دعما سياسيا ودبلوماسيا بالغ الأهمية لتحسين علاقات سوريا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأشار بولاط إلى أن سوريا بحاجة إلى مزيد من التمويل والاستثمار والعلاقات التجارية لتحقيق النجاح الاقتصادي. وتابع بولاط: قدمنا دعما كبيرا للحكومة السورية في سبيل تبني سياسة ورؤية إيجابية تجاه سوريا في الأسواق الغربية والعالم، وبذل رئيسنا جهودا حثيثة لإقناع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا.

وأوضح بولات قائلا: مع تحقق الاستقرار والأمن في شمال شرقي سوريا مطلع هذا العام، أبلغنا نظراءنا في الحكومة السورية بجاهزيتنا التامة لإعادة تفعيل وتشغيل البوابة الجمركية بين مدينة صيبين بتركيا ومدينة القامشلي بسوريا، وأوضح أن كافة الاستعدادات قائمة ومكتملة، وأنه يمكن تدشين العمل في هذا المعبر في أقرب وقت، وذلك لضمان اندماج منطقة شمال شرقي سوريا واستفادتها من حركتي التجارة والاستثمار. كما أشار إلى أن الترتيبات المتعلقة بإعادة فتح الحدود الجمركية في ممر ميدان إكبس إصلاحية باتت جاهزة ومكتملة تماما من الجانب التركي. ولفت بولاط إلى أن إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين جيتكو في الفترة الجديدة من سوريا أمر بالغ الأهمية لوضع العلاقات الاقتصادية على أسس قانونية. وأكد بولاط أن ولاية غازي عنتاب وبلديتها الكبرى وإدارة المناطق الصناعية على أتم الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال وإصلاح جزء من خط السكك الحديدية داخل الجانب السوري لربط البلدين. وذكر أن البلدان نجحا في قطع أشواط ومسافات استراتيجية واسعة، سواء في قطاع إدارة الجمارك أو التبادل التجاري أو الاستثمارات، وكذلك في قطاع النقل والمواصلات. وأكد أن النجاح في إعادة فتح طريق الترانزيت السوري الدولي يعد أحد أبرز الإنجازات الاقتصادية المشتركة، وأشار إلى أن سوريا تعد أيضا منصة عبور رئيسية لتجارة الترانزيت المتجهة نحو الأسواق العراقية، لافتا إلى أن هذه الحركة اللوجستية بدأت تسير الآن

عريض دمشق الدولي العام الماضي بأكثر من 100 رجل أعمال، مع بدء التحضيرات للمشاركة مجددا في نسخة آب المقبل. ولفت إلى وجود تفاهمات بشأن افتتاح بنوك تركية فروعا لها في سوريا، بالتوازي مع مراجعات تشريعية يجريها الجانب السوري في قطاع المصارف، إلى جانب مباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين ومواصلة الاتصالات المتعلقة بطباعة العملة الوطنية السورية. كما أوضح أن اتحاد الغرف والبورصات التركية ومنظمات مجتمع مدني افتتحت فروعا لها في سوريا، مشيرا إلى تشغيل خط عبارات بين اللاذقية السورية وإسكندرون التركية بما يسهم في تنشيط النقل البحري بين البلدين. وشدد بولاط على أن فتح طرق النقل والتجارة بين تركيا وسوريا ودول الخليج بالإضافة إلى إحياء طريق الحجاز سيلعب دورا محوريا في دفع عجلة الازدهار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط. وأشار بولاط إلى أن تقليص النفوذ الإسرائيلي في المنطقة بالتوازي مع تعزيز التضامن السياسي والاقتصادي المشترك من شأنه أن يرسخ مجالات الرخاء الاقتصادي والأمن والسلام في الشرق الأوسط والخليج وعلى طول الحدود الجنوبية لتركيا.

وذكر بولات أن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع حاليا لأكثر من 3 مليارات دولار، وأردف قائلا: هدفنا القادم 5 مليارات دولار، لافتا إلى أن تركيا وفرت بسرعة احتياجات سوريا من السلع والمنتجات الضرورية ضمن جهود إعادة الإعمار والتأهيل. وأكد بولات أن تركيا تنظر إلى وحدة سوريا واستقرارها باعتبارهما عاملين مهمين لأمنها ووحدتها الوطنية، مشيرا إلى تسجيل ارتفاع سريع في حجم التجارة الثنائية عقب انتهاء الحرب في سوريا. وأضاف أن نمو القطاعين الصناعي والزراعي في سوريا من شأنه تعزيز التجارة المتبادلة. وفيما يخص المشهد الداخلي السوري، أوضح الوزير بولات أن سوريا نجحت في ترسيخ استقرارها السياسي، لا سيما بعد تمكنها مطلع عام 2026 من تحقيق الاستقرار والوحدة في مناطقها الشمالية الشرقية. وأكد بولات انتفاء أي تردد بشأن المضي قدما في الاستثمارات والتجارة المتبادلة وافتتاح الفروع وتبادل الزيارات وتنظيم المعارض المشتركة. وأوضح بالقول إن مدينة حلب كواحدة من أقرب المدن إلى تركيا تعيش حالة من التكامل الإنساني والثقافي والاقتصادي مع ولايتي كلس وغازي عنتاب التركيتين. وتابع: تعد غازي عنتاب سادس أكبر مركز تصديري في تركيا، ما يعني أنها مدينة تمارس التصدير والاستيراد بكفاءة عالية وتوفر فرصا كبرى للتجار السوريين. وأشار الوزير إلى حضور رؤساء غرف التجارة والصناعة في هذا الحراك لمعرفتهم الوثيقة بالأسواق ومواقع الإنتاج المشتركة، مضيفا أن الجيل الشاب المكون من 4 ملايين سوري بات يتحدث اللغة التركية بطلاقة كاللغة الأم، وهو ما يشكل مساهمة نوعية كبيرة في تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والاجتماعية بين البلدين. وذكر بولات أن قرار تفعيل تجارة الترانزيت عبر سوريا نحو دول الخليج قد اتخذ بالفعل قبل اندلاع الحرب، مضيفا: مع حل أزمة تأشيرات الدخول لسائقي الشحن واللوجستيات مع المملكة العربية السعودية في نيسان الماضي، بدأ ممر الترانزيت البري بممارسة مهامه ووظائفه الحيوية بسرعة. وأردف: هذا الممر لن يحقق عوائد اقتصادية كبيرة للاقتصاد والشعب السوري فحسب، بل يتيح لتركيا أيضا فرصة الوصول إلى دول الخليج عبر أقصر طريق ممكن وفي غضون 3 أيام.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه.

سلام باش قهدارين ما خشوي ستودي لال إيرو أمبورا برنامايا رولا تركيا دي سوريا دا وأجولي أنا بورما بريا راديو دلال.

او خلق ما يا ايرو لسلوت كيا ابوريم باجاري انطوليا يا كل دي لوكي دس بيكريا او چالي كي لوكتيا ابوريم باجاري انطوليا يا ايرو روجا سي شامي لباريس بهاي دي لوكي مرحبا.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

دم باش قهدرين ما خشوي السودلال إيرو برنامه ما لسر هلبستان وأجوليانا بورما بريا راديو دلال وخلق ما يا إيرو لسر هلبستفاني أحمد حسين يا هلبستفاني روناهي ورم بهفرة قهداري هلبستي ويبكن روناهي بندواركي دلسوجب ندوم خوخما نافتد بيكالكو بيروجب بندايا آريا دميم بقافي تجي كوكومكا سكشتما بدنجيا لو ما ديا تو بزانبي روناهي تو بزانبي روناهي اسكيما قلقلنجيا كا نفشواتم رابرينا آواراتا لاتم آسويا برنجيما جرنجي شفي بارتم ددارستانين كانت دما بيا مسككا سيما دچرخارا كرانا مرينا تدما دبقولايا درفيدا براروكياكا قرافيدا تولور ترساميني وبندا آريا تما كوشكارياكا قول باكم دكمونا كم هيفيا جاوي تما هيفيا جاوي تما جيجرا جودا ناكم كافراكي بديروكم دي باباني عدادة بيكوكم دي الاستاقه عدا سنغات عدا زاروكم دكم ناكم فيفي تجي جخافة راناكم دكم مناكم بيفين تجي جخافنا راناكم وبندا ماما دوزان دكم ودخادة ازنجم راواني ما راقافم راواني ما راقافم قرخماچیکن هناکن تومای برسکن قیا جهتونا گلیما وان خونا خیامشتو بارانا جسی نورین تارا دکم زندانا وان دهول گاوان شوپا تیا وان دبشاندنا خال گردانا تیا برنادم برنادم برنادم برنادم, برنادم.

كلك دحوش عمدان عبيت ليا فلي ويك بيك نوك بيه نعتايا جرناش بندغايد از نزانش.